تلك عشرة.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحكم.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
5: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
6: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
5: في أيش متخصص بالضبط؟
6: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
5: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
6: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
5: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
6: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
5: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
6: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
7: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

0: is Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فن الكابوس.
10: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: كل يوم في هواك
12: وانت ماشي كل يوم.
13: أيوة
12: لازم تاخدها كل يوم.
13: ايش هي؟
12: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
14: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة
12: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
16: لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و01-200-008 و77-2-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.

0: أشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي أشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فأشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا أشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: هيا المستشفى.
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 777-7788.
10: يوه مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
4: فعلا إنه سوبر داك.
3: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

0: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: اوصل لحم،
3: اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده انا جاوعه.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Radio Delta.

0: الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
13: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأن جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-444
1: أو 714-180-444
0: أو 739-180-444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: ماشي كل يوم؟
10: أيوة.
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم.

والدمع ما عاد ينفع. حبيب قلبي وقع.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريدماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريدماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود الحضانات الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-008 و01-200-008 و772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
8: التهاب وتليف الكبد،
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
9: علاج البواسير،
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.
8: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
9: الو،
10: هيا عطوا ولدي اختي.
9: انا جاهزه بس مشي الساعه الولاده الاولى.
10: لا ولاده ساعه الناس ولا لقينا حضانه للطفل.
11: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: اي المستشفى؟
11: مستشفى الام التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولاده، وطب جراحه النساء والاطفال، وفوق هذا
10: تاخذي راحتك تماما. اولا كل كوادره متخصصه من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه اول واوسع حاضنه في الجمهوريه ومزوده باجهزه التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي امي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العمليه الجراحيه، جراحه الاطفال والتشوهات الخلقيه عند المواليد باحدث الاجهزه، وحتى جراحه البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعه قطبي
11: الان مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788. This is Radio Classic Tracks and Hot Hits. Radio. You just found it. Radio Delta.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
3: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
2: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
3: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
2: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
3: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
2: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
3: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
2: تليفون 37-180-4444
3: أو 714-180-4444
2: أو 739-180-4444.
3: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابه.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
0: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
11: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: بشرى سارة لأهالينا في صنعاء وجميع المحافظات. يعلن المستشفى الاستشاري اليمني عن إطلاق الأسبوع الخيري لجميع التخصصات في العيادات الاستشارية الفترة من 9/5/2026 حتى 18/5/2026. يقدم المخيم معاينات مجانية في كافة العيادات، خصم 50% العمليات الأشعة الإكو، خصم 30% الرقود، الحضانات، الفحوصات، خصم 30% تخطيط الدماغ، تخطيط القلب والجهد، تخطيط نبض الجنين. الأدوية المتوفرة تصرف مجانا. العنوان صنعاء، شارع 60 الغربي، جوار جامعة أزال. للتواصل 773-200-0008 و 01-200-008 و 772-482-480. المستشفى الاستشاري اليمني، رعاية صادقة وخدمة متميزة.

0: مين بيحب الرز؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ألو
6: هيا عطوا ولدي أختي.
5: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
6: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
7: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
6: أي المستشفى؟
7: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
6: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
5: يا سلام سلم.
7: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: بس عاد معي أمي مريضين.
7: نشلهم معانا. المستشفى فيه كل التخصصات.
5: خلاص جاي لنا.
7: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
6: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
7: الآن مثل الريح.
8: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
9: You just found it. Radio Delta.
10: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
11: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
2: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
1: في أيش متخصصين بالضبط؟
2: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
2: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
2: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
2: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
3: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: and hot hits radio.
1: You just found it.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مساكم الله بالخير والعافية. أولا نتمنى لجميع المرضى الصحة والشفاء والعافية دون أن يزوروا لا فلان ولا علان ولا مستشفى ولا يسافر، ولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض وكل عليل. هذا ما نسأل من قلوبنا، ندعو الله سبحانه وتعالى قد يكفي بلدنا وشعبنا ما فينا. على العموم، عن بدأ حلقتنا لهذا المساء بنتناول الخفة في العلاج، الرقي في العلاج والتداوي. لمن؟ عند من؟ عند المريض نفسه، المريض ذاته. يعني أحيانا هناك مريض يكون عنده مرض معين يقول لك ما يتعالج في اليمن، فيسافر القاهرة، من القاهرة ممكن يسافر الأردن، من الأردن ممكن يسافر الهند، من ما كتب الله له الشفاء. يعني المريض لابد أن يكون معتقدا بالله أولا، بأن الله هو الشافي المعافي، وما هذه إلا وسيلة، والله سبحانه وتعالى يسدل عليه الشفاء. لكن عندما يأتي المريض وقدوم ممكن يتشرط على سواء على الدكتور على المستشفى أو أتى إلى المركز أو مركز الباحث خليل، وقدوم بيبدأ بالشروط حقه ماشي، لأنه عنده علة نفسية من داخله، في علة. إذن سامعين الكرام، اليوم نتحدث عن أمراض العقم، التأخر في الإنجاب، كذلك عن ضعف المنويات أو
5: الحيوانات
4: المنوية، كيف يتم علاجها، ما هو العلاج حقها. طبعا كثير بيسافروا للخارج، وهنا يوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حط لنا في العشب وفي العشبة، لأجل الكل يكون عارف أنه كل المركبات الدوائية بواقع 70 وأكثر من 70% كيماوية، والباقي شيء من العشب، وإلا كل الأدوية عشبية أصلا، تحول إلى كبسولات، تحول إلى شراب، تحول إلى إبر، تحول إلى، وإنما كم المصدر، كم الكمية من هذه العشبة الشفائية الموجودة في هذا الدواء الذي يصرف ككبسولة أو كإبرة أو كمرهم أو إلى آخره.
5: نعم.
4: لابد أن يضعوا فيها إيش؟ المهدئات. لذلك بيوصلوا عند مرحلة القلب ويحجزوا، لأن القلب ما بش بين المهدئات، ما بش المهدئات. وجاءت الله سبحانه وتعالى وضع سره في أضعف خلقه، فأتت أنه فلان وعلان وعلان من أنا أعرفهم أنا ولا التقيت بهم، قدوا مهيئ إلى أنه يعملوا له دعامة أو دعامتين أو قسطرة قلبية أو يفتحوا له شريان أو مدري إيش، ويحدث أن يأخذ جرعة من عند الأخ خليل، والله سبحانه وتعالى في خلال 15 يوم والبعض أقل والبعض شهر يروح يعمل الأشعة مرة ثانية بحسب توصية الأخ خليل، لأنه يشتي يثبت للمريض ولنفسه. جاء عنده بأشعة إيكو تقرير وكذا، بيخرج من عنده يفعل أشعة، وسواء في نفس المكان الذي يفعلها أو أين ما شاء، المهم أنه في نتيجة العلاج. إذن اليوم إحنا نتواصل بكثير من المرضى اللي الله سبحانه وتعالى مدهم بالشفاء وببركة الأخ وتجاربه وبحوثه العلمية وسفره وبحثه وتعبه وكده.
5: نعم.
4: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويك يا دكتور.
5: حظك الله ورعاك. وأيضا طبعا أنت كفيت ووفيت بالنسبة لموضوع العلاج، نبشر الناس جميعا أنه العلاج بالأعشاب هو أحد المصادر الأساسية اللي اعتمد عليها الإنسان من مئات السنين.
4: نعم.
5: وأيضا في الطب الحديث، يعني هو العلم الحديث التقليدي، اسموا سابقا البديل ومن ثم قالوا الشعبي ومن ثم قال، المهم لما وصلوا الان التكميلي، لانه لا غنى عن العلاج بالاعشاب. وكل العلوم اللي الان بتشوفها في الطب الحديث هي نابعه من ما توارثته الشعوب السابقه عبر علمائها وعبر الاطباء. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، احنا انت الان تكلمت عن موضوع امراض مثلا تاخر الانجاب. في ناس كثير عنده مثلا ضعف في الحيوانات، او عنده مثلا مشكله، او عنده ضمر في الخصيه، فيعني بسنوات شوف انه اربع مثلا 14 سنه 15 سنه ما فيش انجاب وبيروح يتعالج. يعني صح بيعطوهم ادويه، احنا ما نتكلم عن الاطباء او نقلل من شانهم او بالعكس، احنا نتكلم عن طريقه من طرق العلاج يعني تختلف. فبيجوا عندنا فضل الله سبحانه وتعالى يعني خلال فتره بسيطه ما تعداش يعني لو نقول طوله الفتره الى 3 اشهر، والبعض يعني خلال جرعه من اول جرعه بتشوف ان الحيوانات المنويه ارتفعت ويتم الحمل. وايضا علاج لمشكله النساء، المشكله الهرمونيه، الاكياس اللي يقول لك مثلا حتى انسداد تنظيم الدوره وتنشيط المبيض، وبفضل الله يعني خلال شهرين تكون حامل. ايضا بالنسبه لموضوع امراض القلب الحمد لله وشكرا انه نجحنا بعلاج اللي مثلا عندها الانسداد، التضيق في الشرايين، التضخم، يعني جميع مشاكل القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت قابلت شخصيا عده حالات وايضا بتواصل معنا اكثر من حاله. وبالنسبه لموضوع حصوات الكلى وايضا التهاباتها، انا يعني عبر الاذاعه اللي بيسمعني الان يعني يكون على ثقه تامه، اذا عندك مشكله في الكلى، حصوات، ترسبات، املاح، اكياس، يعني وتعبت انك بتروح تعالج 3-4 سنوات وانت يعني كل شهرين 3 اشهر وانت تروح تعمل زياره تاخذ علاج، يا اما يقول لك التهاب بكتيري او فيروسي او حصوات، يعني بنجيب له علاج ما بتعداش الفتره 15 يوم.
4: يعني بمعنى ننصح انهم يزوروك للمركز.
5: نعم ونجيب له علاج. هذا بالنسبه للموضوع اللي هو حصوات الكلى. وايضا امراض المفاصل، كثير بتزورني حالات من عده محافظات ومن عده مديريات في صنعاء، ويعني انزلاق غضروفي، احتكاك في المفاصل، والحمد لله جميعا تماثلوا للشفاء. وبالنسبه ايضا الموضوع الاساسي اللي انا اللي الناس بي يعني بنشوفهم بيعانوا منه، موضوع الدهون الثلاثيه، احنا انصحهم نصيحه يعني سواء اللي هو سليم او المريض، يعني عليه انه مثلا كل مثلا 6 اشهر يروح يعمل فحص الدهون الثلاثيه والكوليسترول، ايضا نعمل السكر التراكمي، لانه الدهون هي مفتاح لهذا العلل،
4: مفتاح العلل للسكر. نعم. رفع ضغط الدم.
5: نعم ايضا حتى الموضوع انسداد الشرايين. نعم. هذه مهمه جدا.
4: نعم. وكذلك باقي معنا مثل البرص والبهاك.
5: نعم.
4: والصدفيه ايضا باذن الله سبحانه وتعالى.
5: اللي عندها البرص والبهاك احنا يعني اللي بيسمعني الآن في قرية أو في مديرية أو في محافظة
4: أو يشاهدنا كذلك.
5: نعم أو في الفيسبوك، فأنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني علاج بنجاح نقول 10% اللي مثلا بيعانوا من البرص أو البهاك سواء كان يعني رجل أو امرأة، فيوجد علاج وبنجاح تام 100%. طبعا هذا الحالة ما فيش علاج في الطب الحديث، بتتأخر العلاجات، البعض مثلا بيأخذ علاج مرهم يروح ويرجع يعني بهذا الشكل. لكن بالنسبة لموضوع الأعشاب نعطيه علاج ونوثق معه قبل العلاج وأيضا بعد العلاج.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
4: إذن سامعنا الكرام، الذي بيسمعنا والذي بيشاهدنا، للاستفسار أو إرسال الفحوصات الذي عندك أو حالتك على أحد هذه الأرقام 37-246-416 أو 37-22-24-74.
5: نعم. وأيضا يعني أوجه كلمة اللي مثلا قد بتعالجوا عندنا، يعني مراجعته لنا بعد العلاج دليل على الوعي يعني واهتمام بصحته.
4: لأنه أنا قد أنا دائما تشكي دائما أنه البعض يأخذ العلاج ويبصر أنه فاده ما عاد يبدي.
5: أيوه يعني أو مثلا بيتحسن يعني كذا مثلا 50% 70% 20%
4: يطنش ما عاد
5: يطنش، بعدين لما يعمل لك فترة سنة ولا 5 شهور
4: ونقدر تاعب
5: ونرجع نعالجه من البداية. هذا نادرا، بس أنا أنصح أنه أي شخص عالج عندي، لأنه إحنا بنجيب أعشاب يعني بنجيب علاج، الأعشاب فيها مركبات، فيها مواد زي ما الأدوية اللي بيستخدمها تماما.
4: نعم.
5: يعني بتعمل مفعولها بالجسم، فإذا كانت مثل الشفاء فضل الله سبحانه وتعالى 100% الحمد لله. باقي أي مشكلة عليه أن يزورني ويراجعني على أساس نقيم الحالة، وأيضا إذا مثلا كان بيعاني من أي مرض يعمل الفحوصات اللي هي اللي شفناها قبل العلاج، وأيضا يعمل فحوصات جديدة اللي بعد العلاج.
4: نعم. إذن نصائحك إن شاء الله أنا بنسمعها. نأخذ الاتصال الأول ونقول ألو. السلام عليكم.
6: ألو.
4: مرحبا. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياكم الله، معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج طب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
6: أهلا وسهلا، معكم علي محمد السياري.
5: حياكم
4: علي محمد السياغي من الحيمة.
6: أيوة من الحيمة التاهلية.
4: مرحبا بك ومرحبا بكل بيت السياغي، تفضل يا علي، ما كان عندك؟
6: حياكم الله. والله يا عمي هاكل عندي الملح كم فيها الضغط والسكر
4: كم قد قتلها
6: والقلب ها؟
4: كانت تتناول أدوية للضغط والسكر ولا كيف؟
5: لا عندها القلب.
6: والقلب قلب لي بن عالجها أكثر من سنة ونص.
4: يعني عندها المشكلة الرئيسية المرض الرئيسي هو القلب
6: ها؟
4: القلب
6: ها؟
4: ايوه قل لنا ما هو. انت جيت لعند الدكتور خليل ولا كيف؟
6: وبعدها اديت صنعاء كلها ولا خليت مستشفى لا مدنة لا الصباحة لا ما تدرس علي ميسا كذا. وبعدها بين اسمعكم مقابلة في الاذاعه مع الدكتور خليل بارك الله فيه.
4: نعم
6: سمعت.
4: ايوه
6: وبعدها قلت والله انا عاد ازوركم ما خليت المرأة لا سمي قالت خلاص قد بطلنا مسافر وقلت والله انا جاء أزور الدكتور هذا حسن طيب نفسي فالحمد لله زرنا قبل في 15 رمضان.
4: نعم
6: أتالنا جرعة والحمد لله بالحير والحمد لله بخيره.
4: كيف بخيره؟
6: واليوم هذا زرنا مرة ثانية.
4: يعني الآن زوجتك تمام؟ إيش كانت تعاني؟ ما هي الأعراض اللي كانت تعاني منها؟
6: كنا لك في الضغط ما كنت أكل ما كنت أرقد وحيانا هبو والمهم لبي جلبي.
5: يعني كان عندها مرض القلب أنت على ما كلمتني اليوم؟
6: والقلب أيوة أنت... والقلب
5: طبعا أنت عملت كشافة قبل العلاج واليوم جيتني بالكشافة بالإيكو
6: عندها كشافة قبل العلاج قرروا لنا قالوا قصرة.
5: نعم دعامة.
4: وذا الحي؟
6: أيوة وبعدها قالوا دعامة فأنا سمعت أنا مقابلة معاكم بالعلاعة قلت إشكاء عزدى زورة أتكتر هلي.
5: الحمد لله
6: والحمد لله زورنا بالعينة أتالنا أحلى الحمد لله رب العالمين فعلنا الجرعة الأولى ما حتى اليوم
4: فعلتوا أشعاع يكون مرة ثانية؟
5: نعم
6: واليوم فعلنا أشعاع ثانية فعلنا فحص وكشافة ورجعنا الحمد لله تحسن بعينه مشافة
5: الحمد لله.
4: يعني في فرق بين الإيكو الأولى قبل ما تجول المركز وبين الإيكو اليوم بعد ما استخدمت العلاج في فرق؟
6: قلنا فرق. أين أنت؟
4: الحمد لله
5: الحمد لله. وشكرا طبعا يا ابن السياغي
6: أيوة.
5: كان وضعها يعني حالتها كيف كانت قادرة تمشي تتعب عندما تطلع الدرج أو
6: قلنا لا كنت تمشي قال ما والله ما كان نزقم لا جدام وبعدها عندما قبل قد ما كنت نقول الله وأنا جنب رأسها بقد أرجع متى بلغة
5: يعني كانت إذا نامت على ظهرها جهة كتمة يعني سوال قديفة حول
6: أيوة. الحين الحمد لله ترقد بتاكل
4: دختي
6: الحمد لله.
4: الحمد لله
5: الحمد لله. طيب يا ابن السياغي ايش توجه من رساله لهؤلاء اللي بيعانوا من امراض القلب طالما وقد يعني
6: انا اوجه لهم رساله اللي عندهم مرض يزور الدكتور خلي بعمل من شغل وبعمله.
5: نعم
6: بعمل وبعمله.
4: اذا الحمد لله على شفاء زوجتك. اسال الله سبحانه وتعالى انه ما عاد تمر ايام الا وعد ايضا ترجع تتصل بنا وتقول بخير متشافي متعافي بكرم الله.
5: الحمد لله. بالنسبه لها
4: في امان الله
5: الايكو اللي عملناه بالنسبه لموضوع الانسداد وايضا التوسع في الاذين طبيعي جدا وايضا الاعراض اللي عندها.
4: خليني اقاطعك.
5: نعم.
4: من الاروع انه عندما يكون الواحد صاحب ثقه.
5: نعم.
4: والذي يعجبني فيك عندما ياتي المريض وعنده الايكو عنده التشخيص.
5: نعم.
4: وتدي له الجرعه وتقول له تعود الي.
5: نعم.
4: بايكو جديد وايضا تقرير جديد.
5: نعم هذا هو الافضل بالمعالجه يعني للمريض وللطبيب.
4: نعم.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: بعض الناس بيقول لك انا خلاص تحسنت انا يعني مثلا بخير وما عاد بيرجعش حتى بيجي مثلا عندي.
4: ايوه لكن هذا للمستمعين هذا هو عامل ثقه.
5: نعم.
4: فانا بين اكرر على المستمعين بياتي الى المركز وقد عنده هذا الاول سياغي بيقولوا له انه محتاج الى قسطره.
5: نعم.
4: المراحك قالت انا خلاص تعبت ما عاد انا ايش حكه بيسمعنا. جاء للمركز وصل المركز التولم جرعه شاف الايكو الدكتور خليل شاف الايكو شاف كذا والتولم الجرعه وقال تعود الي. عادوا إليه بيقول اليوم وصار سوى أشعة وإيكو اليوم.
5: نعم.
4: الفرق كبير والمرافي تتماثل إلى الشفاء والشفاء الكبير. ما كنت تعرف ترقد والآن ترقد ونصير إلى اتصال آخر ونسأل الله الشفاء للجميع ونقول ألو. أيوة
7: ألو
4: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
4: حيابك من معنا؟
7: معك مجمل النمراني.
4: مجمل النمراني من أين يا مجمل؟
7: من بني مطر.
4: من بني مطر، تحياتنا لأهل بني مطر وحيابك يا مجمل. قل لنا، أنا معي الباحث خليل الآن، معك يا صلح من الإذاعة، إيش كنت تعاني أو ما هو المرض الذي كان معك؟
7: يعني أنا قد تعالجت عند المدرسة، المدرسة الأولى على القلب وهذا المدرسة الثانية تعالجت في المرجع.
4: من هو ذي أنت؟ كان عندك القلب؟ أنت كان عندك القلب أنت؟
7: أيوة تعالجت في القلب، كان عندي انسداد في الشريان الأيمن المنعكس. تعالجت عنده والحمد لله وشفيت له الحمد، وبعدها كان عندي المعدة والجهاز الهضمي يعني.
5: يا نمراني
4: طيب انا اشتياس على هنا يا دكتور، انت بتقول انه كان عندك يعني في الشريان المنعكس وانسداد ايش دراك انك انت بتقول تشافيت، ما دراك يعني كيف لما عرفت انك تشافيت؟ الاعراض سارت ولا كيف؟ الو،
7: كان عندي الشريان الايسر، قلت لك الايسر التاجي، الشريان التاجي الايسر.
4: ايوه
7: والشريان الايمن المنعكس.
4: التاجي
7: كان عندي يعني قلب دايت يعني انسداد في الشريان الايمن، والشريان الايسر انسداد تاع يعني.
4: ما كنت تعاني؟ كيف كنت تعاني؟ كنت تعاني المشي يعني النهله
7: يعني كان يعني بدايه جلطه
4: يعني، اي يعني عندما كنت الركود، عندما كنت تمشي، عندما تشتغل تتعب ولا
7: ما عاد كان في كل شيء خلاص يعني، اذا كنت تعبت من المشي ولا هذا، وبعدها صرت تعالجت صرت المستشفيات، وبعدها رحت عند المستشفى الخليل.
4: ايوه
5: طيب في المستشفيات
7: العلاج التالي، العلاج استخدمته حوالي شهر او اكثر عقلة، والحمد لله شفيت، بعدها امشي طبيعي
5: الحمد لله،
7: امشي طبيعي، اطلع طبيعي، ما عبش النهر هذا ولا التعب
5: الحمد لله. يا نمراني في المستشفيات ايش الاطباء ايش قالوا لك، ايش يعملوا لك يعني، هل علاج او دعامه او عمليه؟
7: المستشفيات يعني ما بذكر لا شيء،
5: ممتاز.
4: ايوه بس ما قالوا ما قالوا ما قالوا ايش تعمل؟
7: قال يعني قال اول مستشفى قال لي سالني قال يعني ضروري اعمل خمس دعامات حوالي $5,000
4: ايوه
7: خمس دعامات. وبعدها رحت عند الدكتور في مركز القلب يعني دكتور مشهور، وهذا قال لي ضروري يوم غدا يعني حضر عندها الليل، قال بكره اعمل لك عمليه شق زراعه شرايين $7,000
5: قلب مفتوح.
4: ايوه
7: قلت له تمام يا الله، روحت على ضري سلك عند الدكتور خليل، قالي علاج استخدمته حوالي 30 يوم، والحمد لله وشفيت الان انا في اثر الصحه
5: الحمد لله وشكر الله الان.
4: طيب انت بعد ما حسيت الان بالشفاء، انت عاد عملت اشعه ايكو او كذا تاكدت؟
7: الحمد لله يعني ايوه ابو الله الحمد لله
5: والشكر لله. وطبعا
7: تعالجت يعني للجهاز الهضمي والمعده، اخذت استخدمت علاج الجهاز الهضمي مع المعده، يعني كان عندي ارتخاء في المعده وغثيان يعني واصل وقلق يعني اشرهب وتعالجت.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: والحمد لله الان الحمد لله
5: الحمد لله والشكر لله الحمد لله. طيب يا نمراني ايش توجه من رساله مثلا للجهات المختصه وايضا للمواطنين اللي بيعانوا من امراض القلب؟
7: اوجه رسالتي لمن كان مريض او يعاني من المعده او من الجهاز الهضمي او من تسددات الشرايين، فعليها ان يزور مركز الباحث خليل ويتعسى يعني بالخير ان شاء الله، انه يلقى علاجه افضل من المستشفيات من اي او من اي مكان.
5: الحمد لله وشكر الله، حفظك الله ورعاك يا نمراني، حفظك الله، الله يمنعك بالصحة والعافية.
7: آمين إن شاء الله.
4: هيا في أمان الله. أمان الله. طبعا مبشرات أي عنده انسداد وانسداد تام، وهناك من أشار عليه زراعة شرايين، وهناك من أشار عليه خمس دعامات، اتوكل على الله وزار مركز الباحث خليل في بيت بوس.
5: طبعا يا عم يحيى، الموضوع هذا عندما نتكلم احنا بالنسبة لنا يعني بنتكلم بشيء بسيط، يعني حاجة بنقدمها يعني هي تعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى إنجاز عظيم، لأنه في العالم كامل ما فيش علاج اللي بيعالج انسداد الشرايين أو مثلا تضييق الشرايين، أنه مثلا يدي له حبوب أو علاج عدا مثلا اللي مثلا بيحصل له جلطة بيعدوا له مذيبات الجلطات هيبارين ورفارين ما إلى ذلك، يعني مؤقت، بعدها يعمل له قصة استكشافية، بعدين يعمل له دعامة أو يعمل له قلب مفتوح يعني زراعة شرايين. لكن يوجد علاج بهذا يعني بدون هذا الطرق كامل،
4: بدون أي تدخل جراحي، بدون كذا.
5: نعم، ويعني شيء عظيم جدا.
4: نعم،
5: احنا انا بالنسبة لي يعني دائما وجه رسالتي للجهات المختصة مثلا في وزارة الصحة او
4: انا مشتش يا دكتور ندخل انا داري.
5: نعم، احنا نتكلم الان
4: همك كيف تخدم بلد، كيف تخدم وطن.
5: نعم،
4: ويكون هناك الجهات ذات الاختصاص يتساعدوا معك.
5: نعم،
4: في ابحاثك في عملك.
5: نعم،
4: ويكون في هناك توأمة بين العمل الإداري حق الدولة وبين فكر
5: يعتمد العلاج، ندرس. نعم، العلاج، نجرب يعني بالطرق العلمية اللي يريدوها طبيعي جدا، ويتم تعميم العلاج واعتماده في السوق
4: إن شاء الله. أنه مع الأيام بايجي هذا. أنا أدعو جميع المستمعين الذي بيسمعوني، أنت عندك شيء من القلب، عندك أشعاتك، خلاص حددوا إيش الذي عندك، اعمل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل، أو ارسل حالتك على 37-24-64-16 أو 37-22-22-47.
5: نعيد لهم الرقم لأنه بعض الوقت بيقول
4: إن شاء الله تصلوا عن نعيد إن شاء
5: الله. يلا تفضل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
4: إذا عيد الرقم أنت بصوتك لا ما يجاوب.
5: نعم،
4: هذا ألو عيد الرقم.
5: بالنسبة للرقم 37-24-64-16 وأيضا الرقم الثاني 37-22-22-74 37-42-74 هذا بالنسبة للرقم. وأيضا بالنسبة للمكان يعني تأكدوا من المكان بالقرب من جولة بيت بوس، جوار مجمع مول العرب التجاري، هذا يعني شارع 50 جولة بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: نعم، نجلل تصاروا نقول له
7: دكتور. السلام عليكم.
4: عليكم
7: السلام. السلام عليكم.
5: وعليك السلام، حياكم الله.
7: الله يحييك، كيف حالك؟
5: سلم حالك وعافاك الحمد لله.
4: من معنا؟
7: عبد العزيز علي محمد عطية.
4: عبد العزيز علي محمد عطية، من أين يا عبد العزيز؟
7: من سنحان بيت الشاطبي.
4: يا حيا بهلنا في سنحان وبيت الشاطبي. الحمد لله على السلامة.

0: الحمد لله يعني الماجلس الله فأظهر طعيم والحمد لله يعني بسرت الحياة من جديد.
1: طيب اسمعني صلي على محمد وعلى آل محمد.
0: الله صل وسلم معك.
1: أنت البواسير هذا كم لك بتعاني منها؟ كان كم قد لك؟
0: قد لي يمكن يجي 10 سنين.
1: أوه. وأي حين زرت المركز؟
0: زرت المركز قبل 17 أقرأ.
1: قبل 17 أخذت جرعة مرة واحدة ولا مرتين؟
0: مرة واحدة الحمد لله ورجعت للتولي جرعة والحمد لله يعني فهم من أول جرعة الحمد لله.
1: يعني أنت الآن تمام 100% بخير؟
0: الحمد لله تمام 100% بخير أصلا.
2: الحمد لله وشكر الله. الحمد لله.
1: إذا الحمد وشكر
2: لله. بالنسبة للبواسير ناس كثير بيعانوا من البواسير، الأعراض اللي كانت بتجي لك يعني لو توضح نوع الأعراض اللي كانت بتجي لك.
0: الأعراض اللي كانت بتجي لي كان يقعد تشتتات وخروج يعني حاجة
2: يعني بروز المقعد يعني بواسير درجة رابعة.
0: أيوة درجة رابعة خروج من أيوة وتشتتات وألم وزمد يعني وجع كبير وهذا ما كان يأثر على راسي وجع في راسي وتعب يعني بسرعة مثل يكون بأي عمل مجهود الله يستاذن التهابات ويأثر علي وما بك حاجة الذي يعني تبعد الألم لو استخدم مهدئات إبر يعني فلتر إن هذا المهدئات والضي ما ينبعش كل يعني حياة كانت الحياة يعني نكاد الصدق.
2: الحمد لله
0: الحمد لله يعني أني وفقت ورحم الرحمن إلهم لي يعني بالدكتور خليل والحمد لله ان الحمد لله اني
1: فهمت نهائيا. طيب شاطبيب ايش تنصح المستمعين الذي بيسمعونا؟
0: ها
1: ايش تنصحهم ما تقولوا لهم؟
0: والله انصح الذي بيعاني من البواسير ولا اي مرض قدات اولدت والدتي قبل يمكن اسبوع ولا عندكم والحمد لله كذي بخير والدتي والغل
2: امي. ايش كان عندها؟
1: ايش كان عندها؟
0: كان عندها الم في الركب وضي وضي هكذا وشكر وضيق والحمد لله يعني استخدمت الجرعة ورويناها قطر بحق استخدام الجرعة والحمد لله يعني بخلت رغم قد الله بجت علاجات من هنا ومن هنا معها يمكن شواء العلاجات ما نبع الناس لكن الحمد لله يعني الدكتور خليل هذا بعد عشر حقها الحمد لله يعني بفضل الله انه بنبخر الحمد لله.
2: الحمد لله يعني الوالدة الان قد بتخطى ما عاد بش وجع فيها الركب
0: الحمد لله بتخطى وقالت متحسنين لها الحمد لله.
1: هياك خليها تدعي لنا واحنا نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف لكم ولكل من يسمعنا وشكرا لك. شكرا في امان الله. طبعا سامعين الكرام هناك رسائل كثيرة اشتور رقم وعنوان المركز. عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. رقم التلفون أو التواصل أو تشتي ترسل واتس أو حالتك وأشعاتك والمختبر الذي معك على 3724-6416 أو على 3724-2274. المركز مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. نشل هذا الاتصال ونقول ألو.
3: ألو.
1: مرحبا وسهلا حياك.
3: السلام عليكم.
1: عليك سلام الله. من معنا؟
3: ألو.
1: أيوة من معي؟
3: علي عبد محمد النهاري.
1: علي عبد محمد النهاري من أين يا علي؟
3: من صنعاء. ما أصلي من ريال بس ساكن في صنعاء.
1: ساكن في صنعاء. مرحبا بك يا علي. زرت المركز الباحث خليل؟
3: أيوة زرنا.
1: إيش كان عندك؟
3: أنا عندي البواسير.
1: كان عندك البواسير. هذا متى كانت الزيارة حقك؟
3: كانت قبل 17 يوم أو 18.
1: قبل 17 يوم. كم لك تعاني من البواسير؟
3: يمكن حاجة هذا سبع سنوات.
1: سبع سنوات. طيب أنت أول ما يعني ما زرت المركز ما زرت الباحث خليل إلا مرة واحدة؟
3: لا مرة واحدة وزرته مرة ثانية يعني عند وقت ضمي له هنا.
1: أنت الآن كيف حالتك أنت الآن؟
2: الحمد لله وشكرا الله. يا ابن النهاري.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 3724-6416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: أقصد لك توضح للمستمع اللي بيسمعنا الآن أنه مثلا قلت لك سبع سنوات بتعاني من البواسير، لو توضح إيش كانت الأعراض اللي بتجي لك وكيف كان وضعك مثلا على أساس يفهموا الناس كيف كنت وكيف أصبحت بعد العلاج بفضل الله.
3: كانت الأعراض اللي بتجي لي كان يعني ما أقدر أجلس يعني كان خارج مني.
2: نعم.
3: عرفت درجة ودم نازل واصل

0: الحمد لله وشكر الله. وبعدين كان ما اقدرش اكل يعني مطني كان يفقد من جسمي. وبعدين الحمد لله لما زرت معكم الحمد لله وشكر الله في خلال 9 أيام وانا بخير
1: الحمد لله. انا بالنسبه لي ذاكر لك لانه جيت عندي العوده الاخيره يمكن قبل 3 أو 4 أيام باول زياره مش كنت ما كنت قادر تجلس يعني جلسه جلوس طبيعي الا جانبي لانه كان عندك البواسير من الدرجه الرابعه.
0: ايه كانت عندي من الدرجه الرابعه الحمد لله.
1: طبعا في المستشفيات ايش مثلا التشخيص العلاج اللي مثلا نصحوك فيه اول التشخيص؟
0: يعني تشخيص يقول لك ما بدك تسوي عمليه وتعالك في عده مستشفيات يعني من اصحاب الدكاتره هذا اللي تبع البواسير كان كل ما تعالج يعني فتره العلاج ويرجع. لكن لما سبق عندك الحمد لله شكرا لله الآن بخير الحمد لله. وانصح أي شخص يعاني من البواسير إنه يتجه للدكتور خليل قولوا منا جزيل الشكر والتقدير.
2: شكرا لك. طيب والوالدة إيش كان عندها؟
0: كيف؟
2: أمك إيش كان عندها؟
0: أمي عندها تحكك في المفاصل بس ما زالت يعني لها 4 أيام أو 5 أيام ما زالت تعاني
2: يعني عادها تحت العلاج.
0: ايوه ما زالت يعني تستخدم العلاج ما قد
1: ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان الله يمن عليها بالعافيه واذا خلص علاجها وامورها طيبه الحمد لله. باقي لها اي مشكله او مثلا باقي اعراض عود لها عندي مره اخرى. ونتمنى لك ولوالدتك والجميع المستمعين الخير والصحه والسلامه والعافيه.
2: وانا ايضا بدوري انصح كل من بيسمعنا الان اذا شي معك اب او انت بنفسك اذا قدك بتحس ان قد عندك شيء في المفاصل لا تريع ما بلا لو ما قدي تضحك واك لو ما قدي كسرت نصها.
1: نعم.
2: القط بنفسك من البدايه وسير دوره للمركز.
1: نعم.
2: وخذ لك جرعه يعزز حك العظم يعزز القوه فيها والمفاصل والسيليوم والماده و...
1: نعم.
2: شل لك الجرعه حكا وكن قد نفسك لا تراعي لو ما دبره.
1: نعم. انت ذكرت نقطه مهمه يا عم يحيى بالنسبه للامراض المفاصل بيجي عندي اساله كم لك مريض قال لي 10 كم أيوه. قال 5 قال كم ونشوف الكشافه قد عندها احتكاك وهذا يعني يحتاج علاج من شهر الى 3 أشهر نعالجه. والبعض الحمد لله ما بيغلق شهر الله بخير بس انه فتره اللي يجي عندي قد عندها مشكله قد يعني
2: قد نعين هي المفاصل
1: مغلق بعض
2: أيوة.
1: قد يحتاج يقول لك عمل مفصل صناعي والحمد لله بيتعالجوا.
2: اذا سامعين الكرام نسير للفاصل ونرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 او 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: اذا مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام احيي الناس اللي معنا في اللايف وأنصح يعني استعملوا أجر لأنه هناك ناس يخسر آلاف الدولارات دون نتيجة. فاعملوا مشاركة للبث ارسلوا نصائحكم لأنه أنتم الدال على الخير كفاعله والله أنه أجر. أنا يحصل أقدم شهادتي لله سبحانه وتعالى أكثر من حالة اللي هي القدم السكري أمام عيني قدها سود ويبدأ
5: Radio Delta. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته بالفنجان بالكاسة مع النعناع مع الهيل مع الحليب في المقهى في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس. لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: ميدو 1 بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783
9: 5777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مين بيحب الرز؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
0: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم من آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
4: كل يوم في هواء
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تأخذها كل يوم.
6: ايش هي؟
5: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 777-584-864. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: ألو.
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: هيا المستشفى،
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
12: الآن مثل الري.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.

0: علاج الدنيا بكله، وأنت من داخلك مريض على فلان على علان، آكل حق الناس، فاعل كذا، تتقلف نفسك ويجي جرى العلاج وحد تحيئ. أنا أكلمه.
1: هذا كلمة نعم. وأيضا أستاذي حيان ذكرت قبل الاتصال على موضوع الأعشاب، طبعا الناس ماخذين فكرة على الأعشاب أنها النعناع والكبزرة والبقدونس واللي موجود هذه في السوق وغيرها. إحنا يعني فضل الله سبحانه وتعالى أتعامل مع يعني ما يقارب من 250 نوع من الأعشاب من اليمن، يعني من جميع الماء، يعني جغرافيا الجمهورية اليمنية، من الوادي، من السهل، من الصحراء، من كل مكان.
0: إذن الدكتور معانا فاصل. نعم. ونرجع لك.
1: نعم.
0: يلا مستغل كرام.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2474.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: سامعين الكرام، عدنا إليكم. مشاهدين الكرام أيضا عدنا إليكم. طبعا أنا أعتذر لأن الكاميرا بعيد وما بين قراءة الرسائل، لكن رتبها إن شاء الله من الحلقة الثانية ونقرأ رسائلكم. لكن أنا أوصيكم أنه أتمنى منكم من الجميع أنه اعملوا مشاركة للبث، واعملوا تشير، اعملوا إشارة لشخص قد ممكن توصل لشخص يعاني من المرض، لشخص قد بلده قد فجعه وقالوا للسافر يقوم يختار يقلب حسابه، وأنه لو يبيع الذي فوقه والذي تحته ما يحصل شزلط ولا يحصل حتى حق التذاكر، يلقط بنفسه بس ويصير أين يقولوا له إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، أو اعطوه هذا الرقم 37-246-416 أو 37-222-274. إذن وصلنا المعلومة، وأتمنى من البقية الذي بيسمعونا والذي بيشاهدونا نشل معنا اتصال ونقول ألو. ألو.
4: ألو.
0: يا مرحب.
4: يا مساء الخير.
0: والله إن الصوت هذا إن أنا بين أعرفه.
4: ألو.
0: أيوة. هل تعاني من ضيق في النفس؟
4: أهلا وسهلا.
0: أو شلل في الأمانة؟ لا مكب تقول يا عم أحمد.
4: أهلا وسهلا يا مساء الخير.
0: طبعا عبر الأثير وعبر اللايف أنا أرحب بالإعلامي المتميز الذي بذل حياته وروحه وعمره كله لإسعاد الناس وزرع الابتسامة على الشفاة طيلة 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، العم أحمد أو الفنان أو الممثل أو المذيع أو الإعلامي أحمد البحري. مرحبا بك.
4: الله يحفظك وشكرا على هذا الإطراء يا أستاذ.
0: والله ما هو إطراء، والله ما هو إطراء، أنت أستاذنا وابنا الكبير ويجب علينا كلنا أن نحترمك وأن نعزك ونقدرك فوق رؤوسنا.
4: الله يكون بعونك ويحفظك.
0: ها قل لي يا عم أحمد، أنت زرت الباحث خليل؟
4: أيوة أنا زرت المركز حق الدكتور خليل.
0: إيش كان عندك؟
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: أعطاني علاج للبرسات ولا المسالك ولا كل سكرتار الذي في طهرها كذا، الحمد لله تحسن من العلاج كثير كثير.
0: قبل كم آخر مرة؟ آخر مرة متى أخذت العلاج؟
4: ها؟
0: متى زرت الدكتور؟
4: أي عزر ده؟
0: إيه
4: زرت قبل رمضان وقبل أسبوعين.
0: يعني تحس إن في تحسن يعني؟
4: الحمد لله تحسن والعلاج مفيد، وأنصح أي مريض يعني في حالي من أمراض المفاصل في المسالك أو في البلسات يعرض نفسه على مركز الدكتور خليل.
0: طيب الزوجة أيضا، الزوجة زوجتك كانت تعاني؟
4: أيوة زوجتي وكان عندها السكر، كان حصل عندها تبول غير إرادي.
0: أيوة.
4: والحمد لله الدكتور خليل طالع علاج وشفيتها الحمد لله.
0: الحين أنت متأكد يا عم أحمد؟ هذا حق الزوجة. أنت تقول كان عنده تبول غير إرادي من السكر صح؟
4: أيوة من السكر. أيوة.
0: واليوم كيف فيه؟
4: الحمد لله
1: الحمد لله وشكر الله. حفظك الله ورعاك يا عم احمد.
0: الحمد لله.
1: طيب انت يا عم احمد المشكله عندك كان في البروستات. البروستات يعني لو توضح للمستمعين ايش اللي كان عندك في البروستات.
4: هو انا سبق اني فعلت عمليه للبروستات.
1: ايوه.
4: وحصل بعد العمليه اصابت في المسالك وذي بعد عملوا لي عملية ثانية لأنه كان يحصل عندي تبول غير ذاتي وبعد عملوا لي عملية ثانية للمسالك وشرحت الحالة للدكتور خليل وعطاني علاج الحمد لله قد أقول لكم أني تحسنت حالتي من الإصابات الحمد لله
1: طبعا. وبالنسبة للظهر بالنسبة للعمود الآن معك خليل. أنا أكلمك الآن خليل. معك الآن خليل. أنا ذحين بين أكلمك خليل.
4: أنا أشكر خليل وأتمنى التوفيق والنجاح وأنسى أخواني الأمراض اللي يعاني من أمراض مختلفة يضر نفسهم على المركز وإن شاء الله يحصلوا العلاج المفيد
0: بإذن الله. بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسمعنا عليك شر في أمان الله يا محمد. مع سلامة الله. إذن كان معنا الأستاذ أحمد البحري. طبعا الكل يعرف صاحب برنامج بسمة والذي كان برفقتي هذا العام في برنامج الصراحة راحة. الله يريح قلبك يا عم أحمد. معنا اتصال ثاني ولا شيء؟ نشيل الاتصال ونقول ألو بعدين نجاوب على بعض الذي بيرسلوا رسائل. ألو
1: الرسائل بيتكلموا عن موضوع البهجة والبرص يعني اللي يقرأها الآن. أنا تكلم سابقا بالنسبة لموضوع البهجة والبرص يطمئن علاج موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله. يعني إذا عندك حالة يعني أو قريب أو تعرف حد في البلاد أو في القرية يزورني وإن شاء الله هذا العلاج بنجاح تام 10%. وايضا بالنسبه للموضوع اللي تكلمنا سابقا الحصوات تاخر الانجاب امراض القلب امراض المفاصل
0: هذه عنده غرغرينه
1: نعم القدم السكريه الانسداد اللي في الشرايين ايضا بالنسبه للموضوع التوتر والقلق بسبب القولون.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
3: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 3742464 او 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: نشل الاتصال ونقول الو. الو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. من معنا؟
5: خليل من الحامي هزاع.
0: خليل؟
5: ايوه.
0: يا خليل هزاع من اين يا خليل؟ من اين انت؟
5: انا من اب.
0: انت من اب والان في صنعاء؟
5: ساكن في صنعاء العميره.
0: انت زرت المركز؟ زرت الدكتور خليل؟
5: ايوه الدكتور خليل. كنت اعاني من مرض جرثومه في المعده.
0: جرثومه في المعده. كم كان قد لك مريض من الجرثومه؟
5: كنت مريض يعني في شعب المرض.
0: ورحت مستشفيات؟ رحت كذا؟
5: سنت مستشفيات. كنت كل يوم أسير مستشفى كل دكتور يدي لي علاج وكنت ما أقدرش ألم منه. يعني كل دكتور يديك مهدية. الدكتور يقول لك قلون عصبي. الدكتور يقول لك قلت ما في المعدة. الدكتور يقول لك ما تبكش حاجة المعدة.
0: وبعدين رحت للمركز؟
5: بعدين في عمر جلست أكس كنت أستخدم مغذيات ما كنت أرقد خالص لأن كان يجي لي غثيان يجي لي وبشم بالمعدة.
0: أيوة. وبعدها كيف لما صرت لعند الدكتور خليل؟
5: سمعته في الرادي وبعدين صرت لعندهم والثاني بكرت لعندهم.
0: قبل كم؟
5: في رجب. ممكن
0: في رجب أخذت جرعة من عند من المركز؟
5: أيوة جيت عندكم بالمركز وأخذت لي علاج.
0: وكيف حالتك؟
5: الحين بخير الحمد لله وتعافي.
1: الحمد لله.
0: يعني ما عاد رجعت مرة ثانية؟ رجعت مرة ثانية ولا لا؟
5: عاد أنا ما أسمع مرة ثانية كنت نعجل عاد أنا ما أسمع عاد أنا بس إن شاء الله اليوم.
0: يعني قدك بخير الحمد لله؟
5: الحين قدنا بخير الحمد لله وكنت معي علاجات لا استخدمتهم ولا حاجة جنبتهم على جنب استخدمت العلاج حقكم الحين أنا بخير متعافين. نشكر الدكتور خليل والدكتور رحاب وتعاملها وطيبتها.
0: إذن يا خليل إيش تقول للناس هذي بيسمعونا؟
5: أقول لهم عليهم بالدكتور خليل علاجه أفضل. يعني أفضل ما تعال في ناس يعانوا في أمراض حاجات ما لهمش علاج. نفس أنا عانيت أول واحد دورت علاج كنت أسير هنا عند العيادة هذه أسير عند الدكتور، كل دكتور يفعل لي حاجة، كان دكتور قال لي فعل له غسيل مغذية يعني بعد دخل الألم، فعلت غسيل مغذية وكنت ما فيش حاجة يعني الوقع على ما هو أبوفع وبعد رجع.
0: المهم اليوم خليل بخير،
5: هذا الحين قدنا بخير الحمد لله، فيه
1: الحمد
5: بس
1: الحمد لله.
5: في بعض الناس يعني ما يسوي إشجارين للدكتور خليل، أنصحهم أنهم يتابعوا البرنامج حقه ويزوروا لبيت بوش.
1: الحمد لله وشكرا يا خليل. طبعا هل كان الأعراض اللي كانت أيضا تجي لك قلق وتوتر وتقلب مزاج؟
5: أيوة كان يجي مزاج كل
1: خوف،
5: كان يجي غثان، كنت حتى النوم ما أقدرش القد.
1: نعم
0: هكذا يجي الجرثومة الحمد لله.
5: كنت معي الحظوظ هؤلاء اللي كانت ديونا الدكاكير الرياء أشربها مهدية، كنت بقش عند ما نام القد ما يجي غثان شطرش ما أقدرش يعني أرقد، ما بهل أرجع عرض القدر أجلس وتركي شوية مرقدش، وإلا قلت مواصلنا الصبح لما استخدم علاقة المهديات اللي بعد الصبح مرقدين ساعة نص ساعة ما أقدرش.
0: الآن تنام، الآن تنام بعد ما زرت المركز بعد الجرعة؟
5: أيوة إن شاء الله بزوركم.
0: أنت الآن ترقد ترقد ترقد طبيعي تنام؟
5: نحن طبيعي ولا في حاجة صح، الدكاترة منعونا من القات ومنعنا من الزيوت ومنعنا الحاجة الحالية وكمان حاجة أكثر، نحن طبيعي بنأخذ زين وأكل زيوت وأكل حاليات
0: وأتمنى أنه تخفف، وكل الذي بيسمعونا ويشاهدوا إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك وعلى الجميع بالصحة والشفاء والعافية في أمان الله. طبعا يا دكتور هذه شهادات أنا أفخر بها أنا
1: الحمد لله،
0: وأقول للمشاهدين هنا والله أننا أسمع اتصال المريض عندما يشعرني بأنه لمس بس لمس شيء من الشفاء، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وأيضا ملكة أنت تتميز بها، والله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن كل من سمعنا كل من تابعنا أن لا يبتلي بأي مرض وأن تكون بخير متعافي بصحة وعافية، وأطلب منكم أنه ترسلوا لحقكم التشير أو المشاركة لأي شخص يحتاج إلى علاج. معنا آخر اتصال.
1: نعم
0: ناشر لآخر اتصال نقول ألو ألو. طبعا مستمعي الكرام هذا الشيء يعرف أين الرسائل الكثيرة، أدونا عنوان المركز، عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، الاتصال أو الإرسال على 37-24-6416 أو 37-22-22-74. الدكتور أيمن لكم الأرقام بصوت.
6: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
7: الخضروات أنواع،
8: الفواكه أنواع،
7: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
8: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
7: منتجات LG
8: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
7: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
8: مكانس
7: كاويات
8: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
7: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
8: البيت الحديث مجموعة شماخ.
9: راديو دلتا.
10: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس 10 عمر.
11: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
12: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة. 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيد أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: Just found it.

سرم حبل المواد والويام.

كرقتها للغمام واحترجني لو عثر البين وعظناني الصغام انني صابر على هذا الجنة.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: and hot hits radio.
1: You just found it.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
2: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
1: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
2: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
1: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
2: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
1: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
2: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
1: تليفون 37-180-444
2: أو 714-180-444
1: أو 739-180-444.
2: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
0: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: ألو،
5: هيا عطوا ولدي أختي.
4: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
5: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
6: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
5: هيا المستشفى،
6: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
5: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
6: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: بس عاد معي أمي مريضين.
6: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
4: خلاص جاي لنا.
6: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
5: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
6: الآن مثل الريح.
7: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. طب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كده انا جوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعه.
1: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
4: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
5: قوة النجدة لكم وليست عليكم. 197 رقم الشكاوى لتجاوزات منتسبي قوات النجدة. مع تحيات قوات النجدة.
6: راديو دلتا.
7: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية، أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي، اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
7: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
8: لا تقلق أبداً، طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
7: في أيش متخصصين بالضبط؟
8: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
7: لو اضطرينا العملية جراحية؟
8: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
7: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
8: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
7: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
8: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
9: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
10: This is Radio Classic Tracks and Hot Hits. Radio. You just

0: راديو دلتا. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرز؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
1: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
0: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
1: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
0: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
1: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
0: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
1: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
0: تليفون 37-180-444
1: أو 714-180-444
0: أو 739-180-444.
1: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: أي شيء؟
4: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 77-584-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
11: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
13: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأن جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10-770 أو 777-921-435.

0: أشي تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي أشتي تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فأشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا أشتي تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
5: ألو
6: هيا عطوا ولدي أختي.
5: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
6: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
7: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
6: أي المستشفى؟
7: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
6: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
5: يا سلام سلم.
7: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: بس عاد معي أمي مريضين
7: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
5: خلاص جاي لنا.
7: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
6: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
7: الآن مثل الريح.
8: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
9: يوه مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
11: من زمان.
12: من زمان
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: تستمعون للأولى
1: راديو دلتا.
2: راديو دلتا للسفرة قمر رز دعوات الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
5: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
6: ثقة يمان
7: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
6: ثقة يمان
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
8: Just found it.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة في المنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
6: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
7: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
8: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
9: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
7: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشتي الساعة الولادة الأولة.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: Just found it.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شمخ.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، 10 عمر.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبناءكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف 9 الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم من آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: ألو،
6: هيا عطوا ولدي أختي.
5: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
6: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
7: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
6: أي المستشفى؟
7: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
6: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
5: يا سلام سلم.
7: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: بس عاد معي أمي مريضين.
7: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
5: خلاص جاي لنا.
7: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
6: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
7: الآن مثل الريح.
8: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات.
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع بروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: خبير الأعشاب جليل عبد السلام الشهير باليمن في علاج الحالات التالية: علاج حالات النزيف والرعاف والإسهالات المائية والطرش المزمن،
3: علاج حالات البواسير والناسور والشرخ الشرجي بدون كشف أو جراحة،
2: علاج أمراض المعدة والقولون وقروح الأمعاء،
3: علاج أسباب تأخر الخلفة والإنجاب عند الزوجين،
2: علاج حالات الصرع والتشنجات والشحنات الكهربائية،
3: علاج أمراض البرص والصدفية والتسلخات الجلدية والبهاق،
2: علاج الروماتيزم والاحتكاك والتهابات العظام والمفاصل.
3: العنوان: صنعاء، شارع حدا، جولة ريماس، أول عمارة على الجولة باتجاه الحي السياسي.
2: تليفون 37-180-4444
3: أو 714-180-4444
2: أو 739-180-4444.
3: خبير الأعشاب جليل عبد السلام، علاجك من أعشابك.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
0: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
4: في أيش متخصصين بالضبط؟
0: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
4: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
0: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
4: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
4: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
4: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
5: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
6: Radio Delta. The best.
7: Aywa gada, aywa gada. Aywa gada, aywa gada. Aywa gada, aywa gada. Aywa gada.
8: حبي لكم مبدا، نجاحي بكم سد، انتوا ليا وانا ليكم.
9: طب يلا بينا نبدا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواء
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: مين بيحب الرز؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 7779-1435.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ألو،
13: هيا عطوا ولدي أختي.
12: أنا جاهزة، بس مشي الساعة الولادة الأولة.
13: لا ولادة سع الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
13: أي المستشفى؟
14: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
13: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
12: يا سلام سلم.
14: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية، ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
13: بس عاد معي أمي مريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
12: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواصر والفتاق.
13: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
14: الآن مثل الريح.
15: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-7788.
16: كده أنا جوعة.
17: كباب لحم، كباب دجاج،
18: أوصل لحم،
19: أوصل دجاج،
3: وشيش طاووق، خيال. What is love?
13: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
9: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.

0: and Hot Hits Radio.
1: You just found it.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
4: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مساكم الله بالخير والعافية. أولا نتمنى لجميع المرضى الصحة والشفاء والعافية دون أن يزوروا لا فلان ولا علان ولا مستشفى ولا يسافر، ولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض وكل عليل. هذا ما نسأل من قلوبنا، ندعو الله سبحانه وتعالى قد يكفي بلدنا وشعبنا ما فينا. على العموم، عن بدأ حلقتنا لهذا المساء بنتناول الخفة في العلاج، الرقي في العلاج والتداوي. لمن؟ عند من؟ عند المريض نفسه، المريض ذاته. يعني أحيانا هناك مريض يكون عنده مرض معين يقول لك ما يتعالج في اليمن، فيسافر القاهرة، من القاهرة ممكن يسافر الأردن، من الأردن ممكن يسافر الهند، من ما كتب الله له الشفاء. يعني المريض لابد أن يكون معتقدا بالله أولا، بأن الله هو الشافي المعافي، وما هذه إلا وسيلة، والله سبحانه وتعالى يسدل عليه الشفاء. لكن عندما يأتي المريض وقدوم ممكن يتشرط على سواء على الدكتور على المستشفى أو أتى إلى المركز أو مركز الباحث خليل، وقدوم بيبدأ بالشروط حقه ماشي، لأنه عنده علة نفسية من داخله، في علة. إذن سامعين الكرام، اليوم نتحدث عن أمراض العقم، التأخر في الإنجاب، كذلك عن ضعف المنويات أو الحيوانات المنوية، كيف يتم علاجها، ما هو العلاج حقها. طبعا كثير بيسافروا للخارج، وهنا يوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حط لنا في العشب وفي العشبة، لأجل الكل يكون عارف أنه كل المركبات الدوائية بواقع 70 وأكثر من 70% كيماوية، والباقي شيء من العشب، وإلا كل الأدوية عشبية أصلا، تحول إلى كبسولات، تحول إلى شراب، تحول إلى إبر، تحول إلى، وإنما كم المصدر، كم الكمية من هذه العشبة الشفائية الموجودة في هذا الدواء الذي يصرف ككبسولة أو كإبرة أو كمرهم أو إلى آخره. نعم. لابد أن يضعوا فيها إيش؟ المهدئات. لذلك بيوصلوا عند مرحلة القلب ويحجزوا، لأن القلب ما بش بين المهدئات، ما بش المهدئات. وجاءت الله سبحانه وتعالى وضع سره في أضعف خلقه، فأتت أنه فلان وعلان وعلان من أنا أعرفهم أنا ولا التقيت بهم، قدوا مهيئ إلى أنه يعملوا له دعامة أو دعامتين أو قسطرة قلبية أو يفتحوا له شريان أو مدري إيش، ويحدث أن يأخذ جرعة من عند الأخ خليل، والله سبحانه وتعالى في خلال 15 يوم والبعض أقل والبعض شهر يروح يعمل الأشعة مرة ثانية بحسب توصية الأخ خليل، لأنه يشتي يثبت للمريض ولنفسه. جاء عنده بأشعة إيكو تقرير وكذا، بيخرج من عنده يفعل أشعة سواء في نفس المكان الذي يفعلها أو أين ما شاء، المهم أنه في نتيجة العلاج. إذن اليوم إحنا نتواصل بكثير من المرضى اللي الله سبحانه وتعالى مدهم بالشفاء وببركة الأخ وتجاربه وبحوثه العلمية وسفره وبحثه وتعبه وكده.
5: نعم،
4: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويك يا دكتور.
5: حظك الله ورعاك. وأيضا طبعا أنت كفيت ووفيت بالنسبة لموضوع العلاج، نبشر الناس جميعا أنه العلاج بالأعشاب هو أحد المصادر الأساسية اللي اعتمد عليها الإنسان من مئات السنين.
4: نعم.
5: وأيضا في الطب الحديث، يعني أول علم الحديث التقليدي، اسموا سابقا البديل ومن ثم قالوا الشعبي ومن ثم قال، المهم لما وصلوا الان التكميلي، لانه لا غنى عن العلاج بالاعشاب. وكل العلوم اللي الان بتشوفها في الطب الحديث هي نابعه من ما توارثته الشعوب السابقه عبر علمائها وعبر الاطباء. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، احنا انت الان تكلمت عن موضوع امراض مثلا تاخر الانجاب. في ناس كثير عنده مثلا ضعف في الحيوانات او عنده مثلا مشكله او عنده ضمر في الخصيه، فيعني بسنوات شوف انه اربع مثلا 14 سنه 15 سنه ما فيش انجاب وبيروح يتعالج. يعني صاحبي يعطوهم ادويه. احنا ما نتكلم عن الاطباء او نقلل من شانهم او بالعكس، احنا نتكلم عن طريقه من طرق العلاج يعني تختلف. فبيجوا عندنا فضل الله سبحانه وتعالى يعني خلال فتره بسيطه ما تعداش يعني لو نقول طوله الفتره الى 3 اشهر، والبعض يعني خلال جرعه من اول جرعه بتشوف ان الحيوانات المنويه ارتفعت ويتم الحمل. وايضا علاج لمشكله النساء، المشكله الهرمونيه، الاكياس اللي يقول لك مثلا حتى انسداد تنظيم الدوره وتنشيط المبيض، وبفضل الله يعني خلال شهرين تكون حامل. ايضا بالنسبه لموضوع امراض القلب الحمد لله وشكرا انه نجحنا بعلاج اللي مثلا عندها الانسداد، التضيق في الشرايين، التضخم، يعني جميع مشاكل القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وانت قابلت شخصيا عده حالات وايضا بتواصل معنا اكثر من حاله. وبالنسبه لموضوع حصوات الكلى وايضا التهاباتها، انا يعني عبر الاذاعه اللي بيسمعني الان يعني يكون على ثقه تامه، اذا عندك مشكله في الكلى، حصوات، ترسبات، املاح، اكياس، يعني وتعبت انك بتروح تعالج 3-4 سنوات وانت يعني كل شهرين 3 اشهر وانت تروح تعمل زياره تاخذ علاج، يا اما يقول لك التهاب بكتيري او فيروسي او حصوات، يعني بنجيب له علاج ما بتعداش الفتره 15 يوم.
4: يعني بمعنى ننصح انهم يزوروك للمركز.
5: نعم ونجيب له علاج. هذا بالنسبه للموضوع اللي هو حصوات الكلى. وايضا امراض المفاصل، كثير بتزورني حالات من عده محافظات ومن عده مديريات في صنعاء، ويعني انزلاق غضروفي، احتكاك في المفاصل، والحمد لله جميعا تماثلوا للشفاء. وبالنسبه ايضا الموضوع الاساسي اللي انا اللي الناس بي يعني بنشوفهم بيعانوا منه، موضوع الدهون الثلاثيه. احنا انصحهم نصيحه يعني سواء اللي هو سليم او المريض، يعني عليه انه مثلا كل مثلا 6 اشهر يروح يعمل فحص الدهون الثلاثيه والكوليسترول، ايضا يعمل السكر التراكمي، لانه الدهون هي مفتاح لهذه العلل.
4: مفتاح العلل للسكر. نعم. رفع ضغط الدم.
5: نعم ايضا حتى الموضوع انسداد الشرايين. نعم. هذه مهمه جدا.
4: نعم. وكذلك باقي معنا مثل البرص والبهاك.
5: نعم.
4: والصدفيه ايضا باذن الله سبحانه وتعالى.
5: اللي عندها البرص والبهاك احنا يعني اللي بيسمعني الآن في قرية أو في مديرية أو في محافظة
4: أو يشاهدنا كذا،
5: نعم، أو في الفيسبوك، فأنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني علاج بنجاح نقول 10% اللي مثلا بيعانوا من البرص أو البهاك سواء كان يعني رجل أو امرأة، فيوجد علاج وبنجاح تام 100%. طبعا هذا الحالة ما فيش علاج في الطب الحديث، بتتأخر العلاجات، البعض مثلا بيأخذ علاج مرهم يروح ويرجع يعني بهذا الشكل. لكن بالنسبة لموضوع الأعشاب نعطيه علاج ونوثق معه قبل العلاج وأيضا بعد العلاج.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: إذن سامعنا الكرام، الذي بيسمعنا والذي بيشاهدنا، للاستفسار أو إرسال الفحوصات الذي عندك أو حالتك على أحد هذه الأرقام 37-246-416 أو 37-22-24-74.
5: نعم. وأيضا يعني أوجه كلمة اللي مثلا قد بتعالجوا عندنا، يعني مراجعته لنا بعد العلاج دليل على الوعي يعني واهتمام بصحته.
4: لأنه أنا قد أنا دائما تشكي دائما أنه البعض يأخذ العلاج ويبصر أنه فاده ما عاد يبدي.
5: أيوه يعني أو مثلا بيتحسن يعني كذا مثلا 50% 70% 20%
4: يطنش ما عاد
5: يطنش، بعدين لما يعمل لك فترة سنة ولا 5 شهور ونقدر
4: تاعب
5: ونرجع نعالجه من البداية. هذا نادرا، بس أنا أنصح أنه أي شخص عالج عندي، لأنه إحنا بنجيب أعشاب يعني بنجيب علاج. الأعشاب فيها مركبات، فيها مواد زي ما الأدوية اللي بيستخدمها تماما.
4: نعم.
5: يعني بتعمل مفعولها بالجسم، فإذا كانت مثل الشفاء فضل الله سبحانه وتعالى 100% الحمد لله. باقي أي مشكلة عليه أن يزورني ويراجعني على أساس نقيم الحالة، وأيضا إذا مثلا كان بيعاني من أي مرض يعمل الفحوصات اللي هي اللي شفناها قبل العلاج، وأيضا يعمل فحوصات جديدة اللي بعد العلاج.
4: نعم. إذا نصائحك إن شاء الله أنا بنسمعها. نأخذ الاتصال الأول ونقول ألو. السلام عليكم.
6: ألو.
4: مرحبا. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حياكم الله. معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج طب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
6: أهلا وسهلا، معاكم علي محمد السياغي.
5: حياكم
4: علي محمد السياغي من الحيمة.
6: أيوة من الحيمة التاهلية.
4: مرحبا بك ومرحبا بكل بيت السياغي. تفضل يا علي، ما كان عندك؟
6: حياكم الله. والله يا عمي هاكل عندي الملح كم فيها الضغط والسكر.
4: كم قد قدلها؟
6: والله والقلب ها؟
4: كانت تتناول أدوية للضغط والسكر ولا كيف؟
5: لا عندها القلب.
6: والقلب قلب لي بين عالجها أكثر من سنة ونص.
4: يعني عندها المشكلة الرئيسية المرض الرئيسي هو القلب.
6: ها؟
4: القلب.
6: ها؟
4: أيوه قل لنا ما هو. أنت جيت لعند الدكتور خليل ولا كيف؟
6: وبعدها أتيت صنعاء كلها ولا خليت مستشفى لا مدنة لا صباحة لا ما قدرت علي ميسا كذا. وبعدها بين أسمعكم مقابلة في الإذاعة مع الدكتور خليل بارك الله فيه.
4: نعم
6: سمعت.
4: أيوه
6: وبعدها قلت والله أنا عاد أزوركم ما يخليت المريض لا سمي قالت خلاص قد بطلنا مسافر. وقلت والله أنا جاء أزور الدكتور هذا حسن طيب نفسي. فالحمد لله زرنا قبل في 15 رمضان.
4: نعم
6: أتالنا جرعة والحمد لله بالحين والحمد لله بخيره.
4: كيف بخيره؟
6: واليوم هذا زرنا مرة ثانية.
4: يعني الآن زوجتك تمام؟ إيش كانت تعاني؟ ما هي الأعراض اللي كانت تعاني منها؟
6: كنا لك في الضغط ما كنت أكل ما كنت أرقد وحيانا هبو والمهم لبي جلبي.
5: يعني كان عندها مرض القلب أنت على ما كلمتني اليوم؟
6: والقلب أيوة عند... والقلب
5: طبعا انت عملت كشافه قبل العلاج واليوم جيتني بالكشافه بالايكو.
6: طلع كشافه قبل العلاج قرروا لنا قالوا قصره.
5: نعم دعامه.
4: وذا الحين
6: ايوه وبعدها قالوا دعامه. فانا سمعت انا مقابله معاكم بالعلاج قلت ايش قاعد تزور الدكتور هلي.
5: الحمد لله
6: الحمد لله زرنا بالعين اتانا احلى الحمد لله رب العالمين. فعلنا الجرعه الاولى ما حتى اليوم
4: وفعل فعلتوا أشعة يكون مرة ثانية.
5: نعم
6: واليوم فعلنا أشعة ثانية فعلنا فحص وكشافة ورجعنا الحمد لله تحسن بعينه مشابه
5: الحمد لله.
4: يعني في فرق بين الإيكو الأول قبل ما تجول المركز وبين الإيكو اليوم بعد ما استخدمت العلاج في فرق؟
6: قلنا فرق. أين أنت؟ أين أنت؟
4: الحمد لله
5: الحمد لله. وشوفها طبعا يا ابن السياغي
6: أيوة.
5: كان وضعها يعني حالتها كيف كانت قادر تمشي تتعب عندما تطلع الدرج او
6: لا لا كنت تمشي دار ما والله ما كان نزل ما لا جدام. وبعد هذا قبل قد ما كنت تقول لا وانا جنب راسها كنت بس عملت طبقه
5: يعني
6: جنابي.
5: يعني كانت اذا نامت على ظهرها جهه كتمه يعني سوال قديفة حول
6: أيوة. الحين الحمد لله ترقد بتاكل
4: دختي
6: بتجي الحمد لله.
4: الحمد لله
5: الحمد لله. طيب يا ابن السياغي ايش توجه من رساله لهؤلاء اللي بيعانوا من امراض القلب طالما وقد يعني
6: اوجه لهم رساله اللي عندهم مرض يزور الدكتور خلي بعمل من شغل وبعمله.
5: نعم
6: بعمل وعمله.
4: اذا الحمد لله على شفاء زوجتك. اسال الله سبحانه وتعالى انه ما عاد تمر ايام الا وعد ايضا ترجع تتصل بنا وتقول بخير متشافي متعافي بكرم الله.
5: الحمد لله. بالنسبه لها
4: في امان الله
5: الايكو اللي عملناه بالنسبه لموضوع الانسداد وايضا التوسع في الاذين طبيعي جدا. وايضا الاعراض اللي عندها
4: خليني اقاطعك.
5: نعم
4: من الاروع انه عندما يكون الواحد صاحب ثقه.
5: نعم
4: والذي يعجبني فيك عندما ياتي المريض وعنده الايكو عنده التشخيص.
5: نعم
4: وتدي له الجرعه وتقول له تعود الي.
5: نعم
4: بايكو جديد وايضا تقرير جديد.
5: نعم هذا هو الافضل بالمعالجه يعني للمريض وللطبيب.
4: نعم
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
5: بعض الناس بيقول لك انا خلاص تحسنت انا يعني مثلا بخير وما عاد بيرجعش حتى بيجي مثلا عندي.
4: ايوه لكن هذا للمستمعين هذا هو عامل ثقه.
5: نعم
4: فانا بين اكرر على المستمعين بياتي الى المركز وقد عنده هذا الاول سياغي بيقولوا له انه محتاج الى قسطره.
5: نعم.
4: المراحك قالت انا خلاص تعبت ما عاد انا ايش حكه بيسمعنا. جاء المركز وصل المركز التولم جرعه شاف الايكو الدكتور خليل شاف الايكو شاف كذا والتولم الجرعه وقال تعود الي. عادوا إليه بيقول اليوم وصار سوى أشعة أو إيكو اليوم.
5: نعم.
4: الفرق كبير والمرافي تتماثل إلى الشفاء والشفاء الكبير. ما كنت تعرف ترقد والآن ترقد ونصير إلى اتصال آخر ونسأل الله الشفاء للجميع ونقول ألو. أيوة
7: ألو
4: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
4: حياك من معنا؟
7: معك مجمل النمراني.
4: مجمل النمراني من أين يا مجمل؟
7: من بني مطر.
4: من بني مطر، تحياتنا لأهل بني مطر وحيابك يا مجمل. قل لنا، أنا معي الباحث خليل الآن، معك يا صلح من الإذاعة، إيش كنت تعاني أو ما هو المرض الذي كان معك؟
7: يعني أنا جبت تعالجت عند مدرستين، المرحلة الأولى على القلب وهذا المرحلة الثانية تعالجت في المرجع.
4: من هو ذي أنت؟ كان عندك القلب؟
7: ها؟
4: أنت كان عندك القلب أنت؟
7: أيوة تعالجت القلب، كان عندي انسدار في الشريان الأيمن المنعكس.
4: ها؟
7: تعالجت عنده والحمد لله وشفيت له الحمد، وبعد كان عندي المعدة والجهاز الهضمي يعني.
5: يا نمراني
4: طيب انا اشتياس على هنا يا دكتور، انت بتقول انه كان عندك يعني في الشريان المنعكس وانسداد ايش دراك انك انت بتقول تشافيت، ما دراك يعني كيف لما عرفت انك تشافيت؟ هل عرض سارت ولا كيف؟ الو،
7: كان عندي الشريان الايسر، قلت لك الايسر التاجي، الشريان التاجي الايسر.
4: ايوه
7: والشريان الايمن المنعكس.
4: اها
7: التاجي كان عندي يعني قلب دايت يعني انسداد في الشريان الايمن والشريان الايسر انسداد تاع يعني.
4: ما كنت تعاني؟ كيف كنت تعاني؟ كنت تعاني المشي يعني النهله
7: يعني كان يعني بدايه جوفه
4: يعني، اي يعني عندما كنت الركود، عندما كنت تمشي، عندما تشتغل تتعب ولا
7: ما كان فكر امشي خلاص يعني، اذا كنت تعبت من المشي ولا هذا، وبعدها صرت تعالجت المستشفيات، وبعدها رحت عند الخليل.
4: ايوه
5: طيب في المستشفيات
7: العلاج التالي، العلاج استخدمته حوالي شهر او اكثر عجلة، والحمد لله شفيت، بعدها امشي طبيعي
5: الحمد لله،
7: امشي طبيعي، اطلع طلعت طبيعي، ما عبش النهر هذا ولا التعب
5: الحمد لله. يا نمراني في المستشفيات ايش الاطباء ايش قالوا لك، ايش يعملوا لك يعني، هل علاج او دعامه او عمليه؟
7: المستشفيات يعني ما بذكر له شيء.
5: ممتاز.
4: ايوه بس ما قالوا ما قالوا ما قالوا ايش تعمل؟
7: قال يعني قال اول مستشفى قال لي سالني قال يعني ضروري اعمل خمس دعامات حوالي $5,000.
4: ايوه
7: خمس دعامات، وبعدها رحت عند الدكتور في مركز القلب يعني دكتور مشهور، وهذا قال لي ضروري يوم غدا يعني حضرت عند هالليل قال بكره اعمل لك عمليه شق زراعه شرايين $7,000.
5: قلب مفتوح.
4: ايوه
7: قلت له تمام يا الله، روحت على ضريت سلك عند الدكتور خليل، ادالي علاج استخدمته حوالي 30 يوم، والحمد لله وشفيت الان انا في اثر الصحه
5: الحمد لله وشكر الله الان.
4: طيب انت بعد ما حسيت الان بالشفاء، انت عاد عملت اشعه ايكو او كذا تاكدت؟
7: الحمد لله يعني ايوه ابو الله الحمد لله
5: الحمد لله والشكر لله. وطبعا
7: تعالجت يعني للجهاز الهضمي والمعده، اخذت استخدمت علاج الجهاز الهضمي مع المعده، يعني كان عندي ارتخاء في المعده وغثيان يعني واصل وقلق يعني واشرهب وتعالجت.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
7: والحمد لله الآن لها الحمد لله
5: الشكر. الحمد لله والشكر لله الحمد لله. طيب يا نمراني ايش توجه من رسالة مثلا للجهات المختصة وايضا للمواطنين اللي بيعانوا من امراض القلب؟
7: اوجه رسالتي لمن كان مريض او يعاني من المعدة او من الجهاز الهضمي او من تسددات الشرايين، فعليها ان يزور مركز الباحث خليل ويتعسى يعني بالخير ان شاء الله انه يلقى علاجها افضل من المستشفيات من اي او من اي مكان.
5: الحمد لله وشكر الله، حفظك الله ورعاك يا نمراني، حفظك الله، الله يمنعك بالصحة والعافية.
7: آمين إن شاء الله.
4: هيا في أمان الله.
5: أمان الله.
4: طبعا مبشرات أي عنده انسداد وانسداد تام، وهناك من أشار عليه زراعة شرايين، وهناك من أشار عليه خمس دعامات، توكل على الله وزار مركز الباحث خليل في بيت بوس.
5: طبعا يا عمي حيال الموضوع هذا عندما تكلم احنا بالنسبة لنا يعني بنتكلم بشيء بسيط، يعني حاجة بنقدمها يعني هي تعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى إنجاز عظيم، لأنه نعم. في العالم كامل ما فيش علاج اللي بيعالج انسداد الشرايين أو مثلا تضييق الشرايين، أنه مثلا يدي له حبوب أو علاج عدا مثلا اللي مثلا بيحصل له جلطة بيعدوا له مذيبات الجلطات هبارين ورفارين ما إلى ذلك، يعني مؤقت، بعدها يعمل له قصة رأس استكشافية، بعدين يعمل له دعامة أو يعمل له قلب مفتوح يعني زراعة شرايين. لكن انه يوجد علاج بهذا يعني بدون هذا الطرق كامل
4: بدون اي تدخل جراحي بدون كذا
5: نعم ويعني شيء عظيم جدا.
4: نعم
5: احنا انا بالنسبه لي يعني دائما اوجه رسالتي للجهات المختصه مثلا في وزاره الصحه او
4: انا مشتيش يا دكتور ندخل انا داري.
5: نعم همك احنا نتكلم الان
4: همك كيف تخدم بلد كيف تخدم وطن. نعم ويكون هناك الجهات ذات الاختصاص يتساعدوا معك.
5: نعم
4: في ابحاثك في عملك. نعم ويكون في هناك توأمة ما بين العمل الإداري حق الدولة وبين فكر
5: يعتمد العلاج ندرس. نعم العلاج نجرب يعني بالطرق العلمية اللي يريدوها طبيعي جدا ويتم تعميم العلاج واعتماده في السوق
4: إن شاء الله أنه مع الأيام بيجي هذا. أنا أدعو جميع المستمعين الذين بيسمعوني أنت عندك شيء من القلب عندك أشعاتك خلاص حددوا إيش الذي عندك اعمل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل أو ارسل حالتك على 37-24-64-16 أو 37-22-22-47
5: نعيد لهم الرقم لأنه بعض الوقت بيقول
4: عن شاء الله نتصل وعن نعيد
5: يلا تفضل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: إذن عيد الرقم أنت بصوتك لا ما يجاوب. نعم هذا ألو عيد الرقم
5: بالنسبة للرقم 37-246-416 وأيضا الرقم الثاني 37-22-22-74 37-42-74 هذا بالنسبة للرقم وأيضا بالنسبة للمكان يعني تأكدوا من المكان بالقرب من جولة بيت بوس جوار مجمع مول العرب التجاري هذا يعني شارع 50 جولة بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: نعم نجلل تصارون نقول ألو
8: دكتور السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
8: السلام عليكم.
5: وعليك السلام حياكم الله.
8: الله يحييك كيفك حالك.
5: سلم حالك وعافاك الحمد لله.
4: من معنا؟
8: عبد العزيز علي محمد عطية.
4: عبد العزيز علي محمد عطية من أين يا عبد العزيز؟
8: من سنحان بيت الشاطبي.
4: يا حيا بهلنا في سنحان وبيت الشاطبي. ها الحمد لله على السلامة. أنت كان عندك مرض ولا أنت كنت مريض ولا كيف أنت زرت البلد؟
8: أنا كنت مريض يا أستاذ وبعدين يعني كان عند البواسير كنت أعاني منها يعني سنين على ما هي ويعني وتعبت منها وكرهت حياتي بسبب البواسير هذا ولما جينا في المستشفيات مراهم بهانات وناس يقول عملية وناس يقول جرنجة وناس يقول أفعل أزيت من حتى سيارات المهم كرهت حياتي والحمد لله بفضل الله يعني توفقت جيت عند الدكتور خليل في بيت بوس زرت العيادة والتالي علاج الحمد لله يعني ما جلس 3-4 أيام والحمد لله يعني سرت الحياة من جديد.
4: طيب اسمعني صلي على محمد وعلى آل محمد.
8: اللهم صل وسلم على
4: محمد. أنت البواسير هذا كم لك بتعاني منها كان كم قد لك؟
8: قد لي يمكن يجي 10 سنين.
4: أوه وأي حين زرت المركز؟
8: زرت المركز قبل 17 هذا.
4: قبل 17 أخذت جرعة مرة واحدة ولا مرتين؟
8: مرة واحدة الحمد لله ورجعت للتولي جرعة والحمد لله يعني كان من أول جرعة الحمد لله
4: يعني أنت الآن تمام 100% بخير
8: الحمد لله تمام 100% بخير
5: الحمد لله وشكر الله الحمد لله
4: إذا الحمد وشكر
5: بالنسبة
4: لله
5: بالنسبة للبواسير ناس كثير بيعانوا من البواسير الأعراض اللي كانت بتجي لك يعني لو توضح نوع الأعراض اللي كانت بتجي لك
8: الأعراض اللي كانت بتجي لي كان يقعد تشتتات وخروج يعني حاجة
5: يعني بروز المقعد يعني بواسير درجة رابعة
8: ايوه درجة رابعة خروج من ايوه وتشتقات وألم وزمد ويعني وجع كبير وهذا ما كان يأثر على راسي توجع في راسي وتعب يعني بسرعة ما استرجع بأي عمل مجهود الله يستهدن التهابات ويأثرن علي وما بك حاجة الذي يعني بعد الألم لو استخدم مهدئات يعني فلتر ان هذا المهدئات والزي ما ينبعنش كل يعني الحياة كانت الحياة يعني إنك هذا الصدق
5: الحمد لله
8: يعني إني وفقت ورحم الرحمين إلهم لي يعني بالدكتور خليل والحمد لله أن الحمد لله إني
4: طيب نهائيا طيب شاطبيب إيش تنصح المستمعين الذي بيسمعونا
8: ها
4: إيش تنصحهم ما تقولوا لهم
8: والله أنصح الذي بيعاني من البواسير ولا أي مرض قد أتيت والدتي قبل يمكن اسبوع الوالا عندكم والحمد لله جدي بخير والدتي والكل امي
4: ايش كان عندها
8: كان عندها الم في الركب ووضي وضعها كذا وسكر وضيق والحمد لله يعني استخدمت الجرعه ورويناها قطر بحق استخدام الجرعه والحمد لله يعني بخلت رغم من قد الله بقيت علاجات من هنا ومن هنا معها يمكن شواء العلاجات ما نبع الناس لكن الحمد لله يعني الدكتور خليل هذا على عشر حكا الحمد لله يعني بفضل الله انه بنبخر الحمد لله
5: الحمد لله يعني الوالده الان قديم تخطر ما عاد بش وجع فيها الركب
8: الحمد لله بتخطى وقالت متحسنين الحمد لله
4: هياك خليها تدعي لنا واحنا نسال الله سبحانه وتعالى اللطف لكم ولكل من يسمعنا وشكرا لك شكرا في امان الله طبعا سامعينا الكرام هناك رسائل كثيرة اشتوا رقم وعنوان المركز عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب رقم التلفون أو التواصل أو تشتي ترسل واتس أو حالتك وأشعاتك والمختبر الذي معك على 37-24-64-16 أو على 37-22-22-74 المركز مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب نشل هذا الاتصال ونقول ألو
9: ألو
4: مرحبا وسهلا حياك
9: السلام عليكم
4: عليك سلام الله من معنا
9: ألو
4: أيوة من معي
9: علي عبد محمد النهاري
4: علي عبد محمد النهاري من أين يا علي
9: من صنعاء ما أصلي من ريال ما بساكن صنعاء
4: ساكن في صنعاء مرحبا بك يا علي زرت مركز الباحث خليل
9: أيوة زرنا
4: إيش كان عندك
9: أنا عندي البواسير
4: كان عندك البواسير هذا متى كانت الزيارة حقك
9: كانت قبل 17 يوم أو
4: قبل 17 يوم كم لك تعاني من البواسير
9: يمكن حمزة هذا سبع سنوات
4: سبع سنوات طيب أنت أول ما يعني ما زرت المركز ما زرت الباحث خليل إلا مرة واحدة إيه
9: لا مرة واحدة وزرته مرة ثانية يعني أحد وقت ضمي ده هنا
4: أنت الآن كيف حالتك أنت الآن
9: رحت ضمي ده فقط لأن أنا جلست عشر أيام تسع أيام وأنا بخير الحمد لله
5: الحمد لله وشكر الله يا ابن النهاري
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
3: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
5: أقصد لك توضح للمستمع اللي بيسمعنا الآن أنه مثلا قلت لك سبع سنوات بتعاني من البواسير لو توضح ايش كانت الاعراض اللي بتجي لك وكيف كان وضعك مثلا على اساس يفهموا الناس كيف كنت وكيف اصبحت بعد العلاج بفضل الله
9: كانت الاعراض اللي بتجي لي كان يعني ما اقدر اجلس يعني كان خارج مني
5: نعم. عرفت
9: درجة ودم نازل واصل الحمد لله وشكر لله وبعدين كان ما اقدرش اكل

0: ثلاثة مستشفيات يعني من أصحاب الدكاترة هذا اللي تبع البواسير، ومع مثلا كان كل ما تعالج يعني فترة العلاج ويرجع، لكن لما صبغ عندك الحمد لله شكرا لله الآن بخير الحمد لله، وانصح أي شخص يعاني من البواسير إنه يتجه للدكتور خليل، قولوا منا جزيل الشكر والتقدير.
1: شكرا لك. طيب والوالدة إيش كان عندها؟
0: كيف؟
1: أمك إيش كان عندها؟
0: أمي عندها تحكك في المفاصل، بس ما زالت يعني لها 4 أيام أو 5 أيام ما زالت تعاني،
1: يعني عادها تحت العلاج.
0: أيه ما زالت يعني تستخدم العلاج ما قد.
2: إن شاء الله يعني. إن شاء الله أن الله يمن عليها بالعافية، وإذا خلص علاجها وأمورها طيبة الحمد لله، باقي لها أي مشكلة أو مثلا باقي أعراض عود لها عندي مرة أخرى، ونتمنى لك ولوالدتك والجميع المستمعين الخير والصحة والسلام والعافية.
1: وأنا أيضا بدوري أنصح كل من بيسمعنا الآن، إذا شي معك أب أو أنت بنفسك إذا قدك بتحس أن قد عندك شيء في المفاصل، لا تريع مبلغ لو ما قدي تتحك واك لو ما قدي تسارت نصها.
2: نعم.
1: القط بنفسك من البداية وصير دورة للمركز.
2: نعم.
1: وخذ لك جرعة يعزز حك العظم، يعزز القوة فيها والمفاصل والسيليديوم والمادة و...
2: نعم.
1: شل لك الجرعة حكا وكن قد نفسك، لا تراعي لو ما دبرك.
2: نعم. أنت ذكرت نقطة مهمة يا عم يحيى، بالنسبة للأمراض المفاصل بيجي عندي يسألها كم لك مريض، قال لي 10، كم؟ أيوه. قال 5، قال كم؟ ونشوف الكشافة قد عندها احتكاك، وهذا يعني يحتاج علاج من شهر إلى 3 أشهر نعالجه، والبعض الحمد لله ما بيغلق شهر الله بخير، بس إنه فترة يجي عندي قد عندها مشكلة قد
1: يعني عين هي المفاصل
2: مغلق بعض. أيوة. قد يحتاج يقول لك عمل مفصل صناعي، والحمد لله بيتعالجوا.
1: إذا متابعينا الكرام نسير للفاصل ونرجع لكم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
1: إذا نستمعين الكرام مشاهدين الكرام، أحيي الناس اللي معنا في اللايف، وأنصح يعني تعملوا أجر، لأن هناك ناس يخسر آلاف الدولارات دون نتيجة، فاعملوا مشاركة للبث، ارسلوا نصائحكم، لأنه أنتم الدال على الخير كفاعله، والله أنه أجر. أنا يحيى صلح أقدم شهادتي لله سبحانه وتعالى، أكثر من حالة اللي هي القدم السكري أمام عيني قدها سود، ويبدأ يحط يديرها الجرعة ويبدأ يعالجه، يجي بعد أسبوع ويتصل بالدكتور ما بلاجي، أقول له يا أخي أنا في آخر الدنيا في هايل، وقال ما بلاجي لا أجل يثبت لي، وأجي ألاقي ذي كانت سود، قلت شرايين الدم بدأ الدم يجري فيها يعني تماثل الشفاء، أقول له كيف؟ يقول لم أكن أذوق النوم من الصقيق ومن الألم، ومن الآن قالوا من الريحة، والآن قلبي خير، أنا الآن أنا بين أحس أننا في القدم السكري. قبل ما تصير تحاول أنك تبتر تقطع تزيد، افعل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة، أو ارسل حالتك أو اتصل على 37-246-416 أو 37-22-24-74، ونستقبل هذه المكالمة ونقول ألو.
5: راديو دلتا. ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات ل5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري، ب1.5 ريال، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق

0: شرايين القلب،
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
0: التهاب وتليف الكبد،
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
1: علاج البواسير،
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
5: شمني عشان تتأكدي.
6: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
4: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
5: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
6: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
7: علاج الدنيا بكله وأنت من داخلك مريض على فلان على علان آكل حق الناس فاعل كذا اتقله في نفسك ويجي جرى العلاج وحد يحيي. أنا أكلمه
8: هذا كلمة. نعم. وأيضا أستاذي حيان ذكرت قبل الاتصال على موضوع الأعشاب. طبعا الناس ما أخذين فكرة على الأعشاب إنها النعناع والكبزرة والبقدونس واللي موجود هذه في السوق وغيرها. إحنا يعني فضل سبحانه وتعالى أتعامل مع يعني ما يقارب من 250 نوع من الأعشاب من اليمن, يعني من جميع الماء يعني جغرافيا الجمهورية اليمنية, من الوادي من السهل من الصحراء من كل مكان.
7: إذا دكتور معانا فاصل. نعم. ونرجع لك.
8: نعم.
7: يلا استغفر الله.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
10: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: سامعين الكرام عدنا إليكم, مشاهدين الكرام أيضا عدنا إليكم. طبعا أنا أعتذر لأن الكاميرا بعيد وما بين قراءة الرسائل, لكن رتبها إن شاء الله من الحلقة الثانية ونقرأ رسائلكم. لكن أنا أوصيكم أنه أتمنى منكم من الجميع أنه اعملوا مشاركة للبث واعملوا تشير, اعملوا إشارة لشخص قد ممكن توصل لشخص يعاني من المرض, لشخص قد بلده قد فجعه وقالوا للسافر يقوم يختار يقلب حسابه وأنه لو يبيع الذي فوقه والذي تحته ما يحصل شزلط ولا يحصل حتى حق التذاكر, يلقط بنفسه بس ويصير أين يقولوا له إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب, أو اعطوه هذا الرقم 37-246-416 أو 37-222-274. إذن وصلنا المعلومة وأتمنى من البقية الذي بيسمعونا والذي بيشاهدونا نشيل معنا اتصال ونقول ألو. ألو.
11: ألو.
7: يا مراحب.
11: يا مساء الخير.
7: والله إن الصوت هذا إن أنا بين أعرفه.
11: ألو.
7: أيوة. هل تعاني من ضيق في النفس؟
11: أهلا وسهلا.
7: أو شلل في الأمانة؟ لا مكب تقول يا عم أحمد.
11: أهلا وسهلا يا مساء الخير.
7: طبعا عبر الأثير وعبر اللايف أنا أرحب بالإعلامي المتميز الذي بذل حياته وروحه وعمره كله لإسعاد الناس وزرع الابتسامة على الشفاة طيلة 40 سنة أو أكثر من 40 سنة, العم أحمد أو الفنان أو الممثل أو المذيع أو الإعلامي أحمد البحري. مرحبا بك.
11: الله يحفظك وشكرا شكرا على هذا الإطراء يا أستاذ.
7: والله ما هو إطراء, والله ما هو إطراء, أنت أستاذنا وابنا الكبير ويجب علينا كلنا أن نحترمك وأن نعزك ونقدرك فوق رؤوسنا.
11: الله يكون بعونك ويحفظك.
7: ها قل لي يا عم أحمد, أنت زرت الباحث خليل؟
11: أيوة أنا زرت المركز حق الدكتور خليل.
7: إيش كان عندك؟
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
11: أعطاني علاج للبرساد ولا المسالك ولا كل سكرت هذا في طاريها كذا. الحمد لله تحسنت من العلاج كثير كثير.
7: قبل كم آخر مرة آخر مرة متى أخذت العلاج؟
11: ها؟
7: متى زرت الدكتور؟
11: أي زرته؟
7: إيه.
11: زرته قبل رمضان وقبل أسبوعين.
7: يعني تحس إن في تحسن يعني؟
11: الحمد لله تحسن والعلاج مفيد. وأنصح أي مريض يعني في حالي من أمراض في المفاصل في المسالك أو في البلسات يعني المسألة على مركز الدكتور خليل.
7: طيب الزوجة أيضا الزوجة زوجتك كانت تعاني؟
11: أنا زوجتي وكان عندها السكر كان حصل عندها تبول غير إرادي.
7: أيوة.
11: والحمد لله الدكتور خليل طالع علاج وشفيتها الحمد لله.
7: الحين أنت متأكد يا عم أحمد؟
11: آه.
7: هذا حق الزوجة. أنت تقول كان عندها تبول غير إرادي من السكر صح؟
11: أيوه من السكر. أيوه.
7: واليوم كيف فيه؟
11: الحمد لله.
8: الحمد لله وشكر الله. حفظك الله ورعاك يا عم أحمد.
7: الحمد لله.
8: طيب أنت يا عم أحمد المشكلة عندك كان في البروستات.
11: آه.
8: البروستات يعني لو توضح للمستمعين إيش اللي كان عندك في البروستات؟
11: هو أنا سبق أني فعلت عملية للبروستات.
8: أيوه.
11: وحصل بعد العملية التهابات في المسالك وذي بعد عملوا لي عملية ثانية لأنه كان يحصل عندي تبول غير إرادي وبعد عملوا لي عملية ثانية للمسالك وشرح الحالة للدكتور خليل وعطاني علاج الحمد لله قد أقول لكم أني تحسنت حالتي من الالتهابات الحمد لله
8: طبعا. وبالنسبه للظهر بالنسبه للعمود الان معك خليل. انا اكلمك الان خليل.
11: ها
8: معك الان خليل. انا الحين بين اكلمك خليل.
11: انا اشكر خليل واتمنى لك التوفيق والنجاح وانسى اخواني الأمراض اللي يعاني من أمراض مختلفة يضر نفسهم على المركز وإن شاء الله يحصلوا العلاج المفيد
7: بإذن الله. بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسمعنا عليك شر في أمان الله يا محمد. مع سلامة الله. إذن كان معنا الأستاذ أحمد البحري. طبعا الكل يعرف صاحب برنامج بسمة والذي كان برفقتي هذا العام في برنامج الصراحة راحة. الله يريح قلبك يا عم أحمد. معنا اتصال ثاني ولا شيء؟ نشيل الاتصال ونقول ألو بعدين نجاوب على بعض الذي بيرسلوا رسائل. ألو
8: رسائل بيتكلموا عن موضوع البهق أو البرص يعني اللي يقرأها الآن. أنا تكلمت سابقا بالنسبة لموضوع البهق أو البرص يطمئن علاج موجود بنجاح تام 100% إن شاء الله. يعني إذا عندك حالة يعني أو قريب أو تعرف حد في البلاد أو في القرية يزورني وإن شاء الله هذا العلاج بنجاح تام 10%. وايضا بالنسبه للموضوع اللي تكلمنا سابقا الحصوات تاخر الانجاب امراض القلب امراض المفاصل
7: هذه عنده غرغرينه
8: نعم القدم السكريه الانسداد اللي في الشرايين ايضا بالنسبه للموضوع التوتر والقلق بسبب القولون.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالاعشاب الطبيعيه والطب البديل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 او 777-22-24-74.
10: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: نشل الاتصال ونقول الو. الو.
12: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
12: كيف حالهم؟
7: الحمد لله. من معنا؟
12: خليل من حامد هزاع.
7: خليل.
12: ايوه
7: يا خليل هزاع. من اين يا خليل؟ من اين انت؟
12: انا من اب.
7: انت من اب والان في صنعاء؟
12: ساكن في صنعاء العميره.
7: انت زرت المركز؟ زرت يا الدكتور خليل؟
12: ايوه الدكتور خليل. كنت اعاني من مرض جرثومه في المعده.
7: جرثومه في المعده. كم كان قد لك مريض من الجرثومه؟
12: كنت مريض يعني في شعب المرض.
7: ورحت مستشفيات؟ رحت كذا؟
12: شلت مستشفيات، كنت كل يوم أسير مستشفى، كل دكتور يدي لي علاج، كنت ما أقدرش أنام منه. يعني كل دكتور يديك مهدية، الدكتور يقول لك قلون عصبي، الدكتور يقول لك قلت ما في المعدة، الدكتور يقول لك ما فيكش حاجة إلا المعدة.
7: وبعدين رحت للمركز،
12: بعدين في عمر جلست أكخش، كنت أستخدم مغذيات، ما كنت أرغد خالص، أنا كان يجي لي غثيان يجي لي وبشرم بالمعدة.
7: أيوة. وبعدها كيف لما صرت لعند الدكتور خليل؟
12: سمعته في الراديو، وبعدين صرت لعندهم الثاني، بكرت لعندهم.
7: قبل كم؟
12: في رجب. ممكن
7: في رجب أخذت جرعة من عند من المركز؟
12: أيوة، جيت عندكم بالمركز وأخذت العلاج.
7: وكيف حالتك؟
12: الحين بخير الحمد لله وتعافي.
8: الحمد لله.
7: يعني ما عاد رجعت مرة ثانية؟ رجعت مرة ثانية ولا لا؟
12: عادنا ما أسنش مرة ثانية، كنت من عجل عادنا ما أسنش، عادنا بس إن شاء الله اليوم.
7: يعني قدك بخير الحمد لله؟
12: رحي قدنا بخير الحمد لله، وذلك كنت معي علاجات لا استخدمتهم ولا حاجة، جنبتهم علاجهم واستخدمت العلاج حقهم، بحيرنا بخير متعافين. نشكر الدكتور خليل والدكتور رحاب وتعاملها وطيبتها.
7: إذن يا خليل، إيش تقول للناس هذي بيسمعونا؟
12: أقول لهم عليهم بالدكتور خليل، علاجه أفضل، يعني أفضل ما تعال. في ناس يعانوا في أمراض حاجات ما لهمش علاج، نفس أنا عانيت أول واحد دورت علاج، كنت أسير هنا عند العيادة هذه، أسير عند الدكتور، كل دكتور يفعل لي حاجة، كان دكتور قال لي يفعل لي غسيل مغذية، يعني بعد دخل الألم فعلت غسيل مغذية وكن ما فيش حاجة، يعني الوقع على ما هو أخوف ساعة وبعد رجع.
7: المهم اليوم خليل بخير،
12: أنا الحين قدنا بخير الحمد لله. في
8: الحمد
12: بس
8: الحمد لله.
12: في بعض الناس يعني ما يسويش دارين للدكتور خليل، أنصحهم أنهم يتابعوا البرنامج حقه ويزوروا لبيت بوس.
8: الحمد لله وشكرا يا خليل. طبعا هل كان الأعراض اللي كانت أيضا تجي لك قلق وتوتر وتقلب مزاج؟
12: أيوة، كان يجي تقلب مزاج كل
8: خوف،
12: كان يجي غثيان، كنت حتى النوم ما أقدرش القد.
8: نعم
7: هكذا يجي الجرثومة الحمد لله.
12: كنت معي الحبوب هؤلاء اللي كانت ديونا الدكاكير ريا أشربهم مهدية، كنت عندما أنام القد ما يجي لي غثيان شطرش، ما أقدرش يعني القد، ما بهل أرجع عرض القدر أجلس وتركي شوية مرقش، وإن أجلس مواصل لها الصبح لما استخدم العلاجات المهديات اللي بعد الصبح مرقضي ساعة نص ساعة ما اقدرش.
7: الان تنام، الان تنام بعد ما زرت المركز بعد الجرعه؟
12: ايوه ان شاء الله بزوركم.
7: انت الان ترقد ترقد ترقد طبيعي تنام؟
12: نحن طبيعي ولا في حاجه صح، الدكاتره منعونا من القات ومنعنا من الزيوت ومنعنا الحاجات الحاليه وكمان حاجه اكثر، نحن طبيعي بنخزن واكل زيوت واكل حاليات
7: واتمنى انه تخفف. وكل الذي بيسمعونا ويشاهدوا، اذا اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليك وعلى الجميع بالصحه والشفاء والعافيه في امان الله. طبعا يا دكتور هذه شهادات انا افخر بها انا
8: الحمد لله، نعم.
7: واقول للمشاهدين هنا والله اننا اسمع اتصال المريض عندما يشعرني بانه لمس، بس لمس شيء من الشفاء، فهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، نعم. وايضا ملكه أنت تتميز بها، والله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن كل من سمعنا كل من تابعنا أن لا يبتلي بأي مرض وأن تكون بخير متعافي بصحة وعافية. وأطلب منكم أنه ترسلوا لحقكم التشير أو المشاركة لأي شخص يحتاج إلى علاج. معنا آخر اتصال،
8: نعم.
7: ناشر لآخر اتصال نقول ألو ألو. طبعا مستمعي الكرام، هذا الشيء يعرف أين الرسائل الكثيرة، أدونا عنوان المركز، عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. الاتصال أو الإرسال على 37-24-6416 أو 37-22-22-74. الدكتور أيمن لكم الأرقام بصوته من أجل سجلوها عندكم وارسلها لأي واحد بتحس هو صاحبك، انفعه وأنت عاد بسرقة يدعي لك.
8: نعم، بالنسبة للاتصال على الرقم 37-24-6416، الرقم الثاني 37-22-22-74. قبل الاتصال أنا تكلمت عن موضوع اللي بنسميها خدعة جرثومة المعدة، أكثر الناس بيعاني من القلق من التوتر من الضيق من تقلب المزاج من الخوف من الانتفاخ في البطن من إسهال من إمساك، يعني حرارة في الجسم، ضعف في الجنس، أيضا حتى بالنسبة للبنات نفس الطريقة بيحصل لها قلق توتر خوف يعني هذه المشاكل كامل بتجي سببها من الجهاز الهضمي، يعني قد بيوصل لمراحل الحالة النفسية. فأنا أنصح أنه اللي بيعاني من هذه الحالة من هذه الأعراض يجي عندنا إن شاء الله، بنجيب له علاج منظم للمعدة والجهاز والقولون، وإن شاء الله يعود طبيعي، ما تعود له هذه الأعراض، وأيضا ما يتعبش في البحث عن العلاج.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: نشيل الاتصال ونقول ألو.
13: ألو،
7: مرحبا وسهلا.
13: أيوة،
7: حيابك، من معي؟
13: معكم محمد إسحاق.
7: محمد إسحاق، وأنا معك يحيى صلح.
13: أيوة
7: يا محمد، كيف حالك؟
13: والله الحمد لله.
7: أنا في، أنت الآن معنا عبر الأثير في الإذاعة، بس تقول لي أنت زرت الأخ الدكتور الباحث خليل؟
13: أيوة، سنة مركز خليل.
7: أيوة،
13: أنا أول مرة أحكي دعينا فيها الأولى، والحمد لله لا لجب نتيجة.
7: إيش كان عندها؟
13: كان عندها العمود الفقري.
7: كم لها تعاني من العمود الفقري؟
13: جلست في حالي 3 أشهر وهي مضروحة، ما كنت مشي لها من دلالة.
7: أيوة،
13: ورجلها كان نسكت عليها قوي من عند الحوض ومنزل.
7: وذا حين؟
13: معنا الحمد لله مشيت بخير.
7: متى زرتوا الباحث خليل؟ متى زرتوا المركز؟
13: زلنا قبل رمضان.
7: يعني الآن المرض حقك تمام؟
13: الحمد لله.
7: وأنت شفت إنه العلاج نفع معها، بعدين صرت تعالج أنت ولا كيف؟ إيش كان عندك أنت؟ ها؟
8: مسألة عن زوجته.
7: أنت كان عندك شيء؟ كان عندك مرض؟
14: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
15: الخضروات أنواع،
16: الفواكه أنواع،
15: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
16: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
15: منتجات LG
16: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
15: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
16: مكانس،
15: كاويات،
16: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
15: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
16: البيت الحديث، مجموعة شماخ.
17: راديو دلتا.
18: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
19: لا تقلق أبداً، طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
18: في أيش متخصص بالضبط؟
19: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
18: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
19: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
18: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
19: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
18: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
19: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
18: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
20: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-7788. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
21: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta Three. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
7: Four. Radio Delta. منكم.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية.

0: تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24 hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.
5: مالحل

0: الآن 11 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: ألو،
11: هيا عطوا ولدي أختي.
10: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
11: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
12: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
11: أي المستشفى؟
12: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
11: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
10: يا سلام سلم.
12: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
11: بس عاد معي أمي مريضين.
12: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
10: خلاص جاي لنا.
12: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
11: هيا جاي لنا في ساعة طبي
12: الآن مثل الريح.
13: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 777-7788.
14: You just found it. Radio Delta.
15: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
16: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.